قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

لقد صدق الله.

فاستبشر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدراكونا فهس. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
3: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكراً، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.

0: بربح حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: وأول أوردر

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
5: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين 18 من شهر أيار لعام 2026 ميلادية، الموافق للأول من شهر ذو الحجة لعام 1447 هجرية. تقبل الله طاعتكم جميعا وكل عام وأنتم بألف خير. تقبل الله طاعتك دكتور أبو عمر، كل عام وأنت بخير ومحمود أيضا. إن شاء الله عام خير وبركة وشهر خير وبركة، وعشرة أيام فقط تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك. دكتور أمين، آخر التفاصيل الميدانية.
1: طبعا بداية صباح الخير وكل عام بخير لأبناء شعبنا وأمتنا. بالفعل اليوم الاحتلال نفذ عمليات دهم واعتقال في مناطق عديدة من الضفة الغربية، بينها عدة قرى في محافظة نابلس. أبرز عمليات الاقتحام هنا كانت إلى بلدة بيت إيبا جنوب غرب نابلس، تم اقتحام بيت رائف عقل، تحطيم محتوياته ثم انسحاب قوات احتلال دون تسجيل أي من حالات الاعتقال. ويبدو أن الاحتلال بيدعي أنه أحد أبناء العائلة مطلوب لقوات الاحتلال. اقتحام آخر كان أيضا إلى غرب المدينة، جنوب غرب المدينة إلى بلدة تل، واعتقال شابين عصام رمضان وعمر رمضان، تم اعتقالهما من بلدة تل غربي نابلس. وبالليل الماضي الاحتلال وبشكل مفاجئ أغلق العديد من المداخل والسدات في محيط نابلس، خاصة المربعة ومنطقة صرة وأيضا منطقة بورين ومادمة، إغلاق بعضها بوابات وبعضها وضع سواتر صخرية على مداخل تلك البوابات. أسباب ذلك غير معروفة، وهل تستمر فترة أم لا هذا غير معروف حتى اللحظة. أيضا الاحتلال اقتحم مناطق

0: استيتي بعد اقتحام منزله. هذه تقريبا يعني مجمل عمليات الدهم والاعتقال. قبل قليل او قبل دقائق من الان تم الاعلان عن اقتحام بلده سالم شرق مدينه نابلس، ويبدو انه الان الدوريات تتواجد في البلده بشكل مفاجئ في ساعات الصباح الباكر. يوم امس كان هناك اقتحام كبير الى بلده بيتا جنوب نابلس، وكان هناك اصابه بعد قيام الاحتلال باطلاق رصاص على منازل وبركسات المواطنين بشكل مكثف، خاصه في المنطقه القريبه من المنطقه الصناعيه في بلده بيتا.
1: نعم ابو عمر، احنا بنتحدث عن موضوع الاعتقالات وموضوع الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، اوضاعهم اصعب مما نتخيل، والشهادات اللي عمالها بتطلع يعني كلياتها بتكون مرعبه، عن تعذيب، عن ضرب، والأخطر اللي هو التقرير اللي صدر قائد جيش الاحتلال في الضفة يوقع على أمر يتيح تطبيق الإعدام حق منفذي العمليات. إذن وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوت على تعديل أمر التعليمات الأمنية السارية في الضفة بما يتيح تطبيق حكومة الإعدام بحق منفذي العمليات في الضفة الغربية المحتلة، ومن ضمنهم الأسرى اللي بتم اعتقالهم.
0: حتى البيان المفاجئ فيه انه ما وضح انه العملية ادت الى مقتل او اصابة مواطنين اسرائيليين بالمعنى المصطلح عليه، اللي كان دوما هذا المصطلح يستخدم في حالة انه المعتقل يتأبد او ينحكم 20 سنة فأعلى، انه قال اذا كان قاتل مستوطن او قاتل جندي او قاتل اسرائيلي بيكون الحكم مشدد، واذا كان في اصابة بتكون اقل، وإذا ما فيش إصابة بيكون أقل وأقل. ولكن هذا الموضوع يعتبر أي عملية قد يكون نتيجتها هو الإعدام، وأيضا مش واضح أنه الإعدام سيكون بعد سنوات طويلة، يبدو كأنه يعني فور اعتقال الشخص وتثبيت تهمة عليه بتم تنفيذ الإعدام، وهذا هو اللي يتم الخشية منه. باعتقادي أنه إسرائيل بتدعي أنه هذا القرار هو الهدف منه يكون رادع للفلسطينيين للانخراط في العمل المقاوم، وبالتالي جاء هذا القرار. ولكن يبدو أنه هذا أيضا ضمن توجهات وتوصيات بن غفير اللي قبل أيام كان له احتفال كبير جدا وبتهكم على الأسرى أنه كل شيء كان هو يخطط له بتم تنفيذه.
1: صحيح.
0: وحكى بأسلوب تهكمي أنه اللي كان بالسابق فنادق وعيش رغيد للأسرى الآن أصبحوا يبحثون عن لقمة العيش، فهذا يعني جزء من المعاناة من الأسرى. ولكن أنا بدي أحكي عن جانب إيجابي جدا، يعني صباح هذا اليوم يوجد في خبر تم تناقله على السوشيال ميديا عن اجتياز الأسيرة الزميلة الصحفية بشرى الطويل حفظ القرآن الكريم داخل سجن بالكامل.
1: يعني
0: أحيانا هذه الأخبار لما تأتي من خلال معتقل أو أسير فلسطيني أحيانا تشعر أنه رغم هذه الظروف الصعبة لكن همات الأسرى عالية، يعني هذا الشيء مبدا هلا ماشي في إذلال في تركيع وفي تجويع، ولكن على الأقل الموضوع حفظ القرآن الكريم الناس يعني بتعالوا فيه على الجراح،
1: وهذا الشيء برفع الرأس.
0: نعم برفع.
1: ما شاء الله عليها. إذن بشرى الطويل أسيرة، ووالدها أسير أيضا،
0: مستمعينا
1: الشيخ جمال الطويل أيضا، يعني يا دوب روح رجع، هي طلعت رجعت، ما فيش فيها يعني وضعهم صعب في موضوع الاعتقالات، لذلك هي أتمت حفظ القرآن الكريم داخل سجن الاحتلال. للعلم دكتور ما في مصاحف للعلم، يعني عانينا أشهر طويلة من غير، يعني لما وصل المصحف يعني كان عاملين عرس. إذن فورا إلى الحالة الجوية، كيف سيكون الحال اليوم وخلال اليومين القادمين مع الأستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين. الله يسعد صباحك يا معالي ويومك سعيد إن شاء الله.
2: يسعد صباحك
1: يا معالي، طمني على صحتك إن شاء الله إنك بخير.
2: والله الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. اليوم تحديدا في هاي الساعات وخلال نهار اليوم.
2: نعم اليوم سيبقى الجو حار، يعني لاحظنا حتى في الليل، الليلة الفائتة كانت ليلة حارة، الحرارة كانت يعني بقيت في أوائل العشرينيات مئوية حتى في ساعات الليل المتأخر إجمالا. إن شاء الله رب العالمين أيضا هذا اليوم جو حار بوجه عام بمشيئة الله تعالى، ومع هذا الجو الحار طبعا هي يعني يوم أخير إن شاء الله رب العالمين بمشيئة الله تعالى اليوم بالأجواء الحارة، والليلة القادمة تصبح الأجواء منعشة نوعا ما. مش بس هيك، اليوم لسه الحرارة أقل من امبارح، يعني اليوم في عنا انخفاض بحدود درجة أو درجتين مئويتين إن شاء الله مقارنة بيوم الأمس، يعني جو حار في ساعات النهار كما ذكرنا، ومنعش لطيف جدا في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر، وممكن كمان تعطينا يعني لمسة من هيك من البرودة بمشيئة الله تعالى في ساعات الليل والفجر الباكر. إن شاء الله اعتبارا من يوم الغد تبدأ الحرارة

0: الانخفاض من جديد إن شاء الله. أمامنا أسبوع كامل تقريبا، حتى يعني أول أيام العيد، نتحدث عن أجواء ربيعية تماما اعتبارا من يوم الغد بمشيئة الله تعالى. الحرارة ستنتقل بالنهاية العشرينيات مئوية وحاجز 30 درجة مئوية إلى بداية أو منتصف العشرينيات مئوية خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى. أمامنا 6 7 8 9 أيام، يعني تقريبا إن شاء الله
1: سبحان
0: حتى
1: الله
0: يوم
1: كل العشرة الأوائل تقريبا، يعني
0: كل العشرة الأوائل من ذي الحجة أجواء ربيعية تماما في ساعات النهار، وعندنا كمان لمسة برودها، عندنا لمسة برودة، أجواء يعني باردة نسبيا في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر، خاصة ساعات الليل المتأخر والفجر الباكر من الليالي القادمة. لا، كل يوم سوف نشعر ببرودة واضحة على الأجواء في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر، والله تعالى أعلى وأعلم.
1: بيسألوك الناس يشتروا اللي هلأ في ناس بلشت تشتري العيد، صيفي ولا ربيعي ولا كيف؟ في أي مؤشرات؟
0: شتوي رؤياك.
1: لا
0: لا، بصبرش إلا صيفي، خلاص كل سنة سالمين. يعني إحنا الآن لما نحكي حتى لو كانت حرارة 20 21 22، أصلا
1: مقبولة،
0: أصلا بالبلد ما في غير صيفي، هي أول شغلة. بكتيرها إذا بردت بها الليالي، يعني ممكن واحد يعمل يلبس له جاكيت خفيف خفيف خفيف، أما غير هيك أنا برأيي لا، يعني ما في مجال إلا الصيف. يعني إنه إحنا رايحين على الصيف، إحنا رايحين على أشهر
1: أجواء صيفية
0: السنة خلال 3 أشهر القادمين بمشيئة الله تعالى. يعني وفيش معنا حل تاني، وإحنا أصلا كل ليلة النهارات تكون نهارات لطيفة، النهارات على الأقل قبل العيد تكون نهارات لطيفة إلى حد كبير، وكل يوم لطيف، وكل يوم هيك في شوية لمسة برودة في ساعات الليل، الواحد يحمد الله، ودائما إحنا لازم نحمد الله يعني على الطالع وعلى النازل، لأنه الجو بجد بكون جو حلو، ملحقين على الصيف وملحقين على الشوب وعلى القارص وعلى الدخان. وإنت يا أبو
1: الله يسعد صباحك أبو علي، شكرا لك، تحياتي أستاذ أيمن، أهلا بك. يسعد صباحكم مرة تانية، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام. أخونا مهدي فيدي صباح الورد، سوسن باكير، أسماء إشحادة، مازن الدنبك، ضحى أبزنت، أيمن خالد، موسى الطنبور، يسعد صباحكم جميعا. وأيضا أخونا عامر فطاير، أبو قاسم الشافعي، مؤيد جود الله، رندا قادري، محمود أبو محمود، أيضا يسعد صباحك، فادية زغزوق، حمزة أبو صفية، دكتور ماهر أبو ظن، صباح الورد والفل والياسمين، أسعد الشخشير، أيضا يسعد صباحك أنت وكل من يتابعنا عبر البث المباشر. في اجتماعياتنا مستمعينا الكرام، انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الحاج رباح حربي الحاج داود، اللي معروف بأبو مدين، اللي كان يشتغل في النقابات على مدار فترة طويلة جدا. رباح الحاج داود أبو مدين سيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد الإمام علي إلى المقبرة الغربية، والعزاء في ديوان آل عكوبة، وللنساء في منزل الفقيد في شارع فطاير إسكان النقابات. أيضا الحاج بلال البوز أبو خالد رحمه الله، وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد الحاج نمر إلى المقبرة الشرقية، والعزاء في ديوان أم سلمة بجانب مسجد أم سلمة، وأيضا النساء في منزل الفقيد الكائن في الإسكان النمساوي قرب مسجد طيبة، والحاجة يسرى حنون أم ساهر، والعزاء في ديوان آل حنون في مفرق شارع المأمون، والنساء في منزل فقيدة في التعاون العلوي، وأيضا الحاج حسن أحمد جبارة أبو غصاب من أهلنا في قرية سالم. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: نعم المرحوم البوز رحمه الله. شو يعني جثمانه؟ إذن رحمه الله وتعزينا لعائلة البوز الكرام. أبو عمر، الجيش الإسرائيلي في قرية سالم وهناك تأخير في مدارس قرية سالم.
1: نعم. طبعاً عدد الدوريات اللي اقتحمت سالم 10 دوريات، الاقتحام تم قبل يعني دقائق من الآن، وبالتالي أنه في مرحلة توجه الطلاب إلى مدارسهم. في بعض قرى سالم أيضاً جاء مدخل البلد الشارع الرئيسي، وبالتالي يبدو الآن في توجه أنه تأخير الدوام لفترة قصيرة قد يكون نصف ساعة ساعة
0: إلى حين
1: يعني تأكد من انسحاب قوات الاحتلال.
0: نعم نعم. إذن هذا الاقتحام اللي في قرية سالم. أبو عمر، على السوشيال ميديا الناس كتير متابعة التهديدات الإسرائيلية الأمريكية بإمكانية يكون في عودة للعدوان، وكل يوم بكرة يضربوا، لا الليلة لا بكرة لا، يعني موضوع الساعة. وما مرات بشوفوا الناس يعني بيتابع بشغف وبعدين بترد بتفطر الأمور.
1: لا، هو اللي خوف الناس أنه الليلة قبل الفجر بساعة تقريبا صوت الطيارات كان واضح. وأيضا في ساعات بجوز الساعة 5:30 كان أيضا تحليق طائرات يعني مدنية في سماء نابلس أو مرت من سماء نابلس، فهذا الناس اعتبروه زي مؤشر أنه الآن اقتربت الضربة، الآن بكرة بعد ساعة بعد ساعتين. طبيعي الناس يتوقع ذلك لأنه كان سابقا في توقعات وتمت، تم قصف إيران وتم قصف اليمن وحرب استمرت لأيام عديدة، وبالتالي الآن يبدو المؤشرات وتهديد ترامب لإيران أنه الوقت بدأ ينفذ. الناس يعني أخذوا الكلام بحمل الجد. هلا الناس متخوفين أنه هذا الضربة تكون يعني قبل عيد الأضحى، وبالتالي يخربش وعير الناس. تعرف الناس الآن على نهاية عام دراسي مدارس وجامعات،
0: صحيح.
1: وبالتالي هذا يعني ممكن يربك الحياة العامة في فلسطين ودول الجوار، ولكن إن شاء الله ما بيصيرش حرب وبتنتهي هذه الأمور وبتكون الأمور يعني إن شاء الله عيد جيد لأهلنا وشعبنا.
0: آمين يا رب العالمين. الاحتلال يصادق على إقامة مجمع أمني ومتحف فوق مقر الأونروا في القدس.
1: نعم.
0: إخواننا مزاح هدم المبنى بشكل كامل في الشيخ جراح أعتقد. بعد إذنك، صادقت حكومة الاحتلال أمس على إقامة مجمع أمني جديد على أنقاض مقر وكالة الغوث في الشيخ جراح، يضم مكتبا لوزير الأمن ومتحفا لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد، وذلك في قرارات منفصلة شملت السيطرة على عدة مواقع في مدينة القدس المحتلة. المساحة 36 دنم. الاحتلال مسح مقر الأونروا، هدمه بشكل كامل ونظف الأرض، والآن هو ماضي في إنشاء هذا المجمع. وحسب كاتس وزير الأمن الإسرائيلي، تعزيز للسيطرة على القدس بشكل كامل بعدما صدر قرار يوم 20 يناير الماضي بهدم مجمع الأونروا في الشيخ جراح. ورغم كل المناشدات والانتقادات الدولية، الاحتلال ما فرقت معه وقام بهدم هذا المقر. نعم دكتور.
1: وهذا القرار يعني هو جزء من حرب إسرائيل ضد الأونروا، يعني واضح جدا أنه لا عودة للأونروا للعمل في الأرض الفلسطيني فهذا المقر. والأمر الثاني أنه قبل فترة كان أيضا اقتحام لمقرات الوكالة في قلنديا اللي جزء منها تقع ضمن حدود الضفة الغربية. احتلال اعتبر أنه قلنديا تقع ضمن حدود القدس، وبالتالي في قرار بإغلاق المركز التدريب اللي هناك وأيضا مقرات الوكالة اللي هناك، ثم أيضا إغلاق مدارس الوكالة اللي كانت في مخيم شعفاط أو محاربتها تحت مبرر أنه شعفاط أيضا تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. هذه خطوة. الخطوة الثانية الآن أنه فيش تعامل مع الأونروا بشكل يعني رسمي إسرائيلي، ما في
0: من الآخر
1: ما في رسمي، وبالتالي تحركاتهم يعني معدودة جدا. موظفي الأجانب الأونروا أغلبهم غادر إلى الأردن وانتقل بمكاتب الأردن، وبالتالي فقط بقي المستخدمين المحليين اللي بيشتغلوا بالضفة الغربية في مؤسسات الوكالة. الوكالة بتعاني أزمات كثيرة، تم تنزيل الرواتب ل 20% خصم راتب كامل، وأيضا لم يتم معادلة الدينار بالشيكل، وبالتالي الراتب عندهم انهار 20%، فبالتالي أغلب موظفي الوكالة خسروا الآن تقريبا 40% من راتبهم.
0: يا الله.
1: وهذا يعني جزء أيضا من محاربة الوكالة، جزء من محاربة الوكالة.
0: نعم دكتور أمين، إحنا بنتحدث حول هذا الموضوع، موضوع الاحتلال. هناك تقرير حقوقي خطير مستمعين الكرام، إسرائيل قتلت 244 طفل، 244 طفل في الضفة الغربية من أكتوبر 2023. إذا قال الناشط الحقوقي عايد أبو قطيش إن الإسرائيليين قتلوا خلال منذ أحداث 7 أكتوبر حتى اليوم في الضفة الغربية 244 طفل. وحسب بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، الأطفال يدفعون ثمنا لا يحتمل نتيجة تصاعد العمليات العسكرية وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. ومنذ يناير 2025 حتى 13 مايو يعني من شهر 1 لشهر 5 قتل في المتوسط طفل فلسطيني واحد أسبوعيا، موضحا حسب البيان أن 70 طفل قتلوا خلال هذه الفترة وأن 93% منهم استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. بيان خطير عن انتهاك الطفولة وقتل الأطفال الفلسطينيين، أكثر من 244 طفل قتلوا من أكتوبر 2023. هناك بيان رسمي صادر عن رئاسة المؤتمر الثامن لحركة فتح، بيان مقتضب منشور على الوكالة الرسمية، بتقول فيه إنه الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر إضافة إلى النتائج الرسمية لأعضاء المجلسين أو اللجنتين، اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري، اليوم الساعة 3 بعد الظهر في قاعة أحمد الشقيري في مقر رئاسة في رام الله. إذن اليوم الساعة 3. دكتور أمين، ليش هذا البيان صدر؟
1: غير معروف يعني تداعياته وتوقيته، لكن يبدو أنه الـ الـ الأوضاع متدهورة في هذا الموضوع، في ملفات متداخلة في الجانب السياسي والجانب الدولي، هذا من جانب. والجانب آخر أنه يبدو أنه الاحتلال خلاص ضرب بأرض الحائط كل الوسطات في كل العالم، وبالتالي يعني الآن التوتر في العالم هو الحاصل حاليا، وبالتالي هذا البيان جزء من يعني زي ما نقول جس نبض أنه القادم صعب جدا.
0: نعم، بس هناك يعني حسب المعلومات عن مؤتمر فتح، النتائج اللي نشرت مش رسمية طلعت، و
1: عفوا مش رسمية، هلا في فرق بين رسمية وبين أولية.
0: أولية
1: نشر أولي. نعم. يعني نعم. دائما الأولي بيكون أقرب للدقة. هل يبدو في خلاف كان ممكن بالمقعد الأخير؟ يبدو
0: هو الخلاف حسب المعلومات، البيان صادر عن قدورة فارس اللي كان رئيس نادي الأسير، رئيس هيئة شؤون الأسرة، بيقول إنه هو حصل على أصوات أكثر من بعض المرشحين، وبالتالي هذا يضعه في المرتبة 18 بين الفائزين. وقال إنه محمد شتية الذي أعلن فوزه في اللجنة المركزية حصل على أصوات أقل منه بسبعة أصوات، ومتسائلا كيف يتم الإعلان عن فوز محمد شتية، وبالتالي هو تقدم اعتراض حسب التفاصيل. إذن قدورة مبارح صرح تصريح بهذا الشأن دكتور أمين، وتم تناقله على كل وكالات الأنباء.
1: وفي بيان أيضا من اللجنة التحضيرية للمؤتمر يعني بتبين أنه ما في الآن نتائج رسمية، وبالتالي يعني أي شيء بيتم التصريح فيه، لأنه أيضا كان فيه تصريح آخر منقول على لسان فهم الزعارير، ويبدو هو أيضا نفى أنه صرح بذلك. فيبدو أنه في الآن يعني بعض المنشورات الغير دقيقة أو يتم تداولها يعني غير رسمية، ولكن كما ذكرنا يبدو أنه اليوم الاثنين سيكون الآن الرسمي.
0: هذا البيان الرسمي. نعم نعم, نعم. أبو حمزة الحلسة يسعد صباحك، بقول كانوا زمان يحسبوا لنا 1000 حساب، اليوم سلامتك. الشيخ جراح، من كم سنة كانوا يحسبوا 1000 حساب للوضع، هذا من أحياء القدس، واليوم سلامتكم هو الأقصى، بيعملوا اللي بدهم إياه وما حدا سائل للأسف الشديد. متذكرين أيام الشيخ جراح كيف انتفض العالم، اليوم بمسحوا مسح وما حدا متحرك. إذن مرة تانية يسعد صباحكم جميعا. أبو سيف أيمن الشكعة صباح الورد، محمد زعتر أيضا يسعد صباحك، نضال كعبي، جمال قناديلو، علاء الزربة، أم العبد، حمد، أبو حمزة، حمو، صباح ماهر، صباح الورد والفل والياسمين.

0: أيضا منقول صباح الخير لسارة أحمد أشرف قنابيطة هند القدح وعبد الناصر الجوهري تمارا بعارة أبو سامر النجار نائل عبيد وأيضا رامز الدلع أم شاهر أم كاظم محمودة خالد السرميطي بهي إبراهيم جرير قناديل وبقول أبو عمر في أي معلومات عن الرواتب؟
1: لا طبعا
0: أي دفعة قبل العيد للحكومة؟
1: ولا أي معلومة ولا كان أي في إشاعة الأسبوع الماضي نهاية الأسبوع الماضي وزارة المالية نفت إنه أي في معلومة هذا الموضوع
0: ما في نعم
1: بس,
0: نعم.
1: بس هو الناس متوقعين راح يكون في قبيل العيد
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب على الأقل دفعة الناس تتنفس فيها حاتم الخواجة محمد جمال جبر أيضا سوسن باكير ماهر الششتري خالد الوادي صباح الخير هاني فيضي والحج أبو عمار علاوي وكل المعلقين الكرام. امبارح كان معنا مداخلة بشأن الشاب يزن الحناوي كان معنا خاله أبو محمود ومحمود الحناوي وأكد لنا أنه كان مش معروف وين لكن تبين خلال النهار أنه معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي
1: نعم.
0: معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي
1: من جمعي نفس الشيء
0: برضو معتقل نعم. ما يعني 99.9 بيكون الأمر اعتقال لدى الاحتلال. مستمعينا الكرام معنا موضوع بصراحة بدي إياكم تركزوا فيه على الآخر موضوع مهم جدا هي مناشدة هي دعوة للوقوف إلى جانب بصراحة عائلة اسمحوا لي أقول منكوبة أبنائها الثلاثة مصابين بمرض جلدي خطير هذا المرض الجلدي بيسبب لهم يعني نزيف دائم تفقع وضعهم صعب توفى ابنهم أحد أبنائهم هو عبد الحميد عبد الحميد أبو زنط واليوم شقيقه جواد اللي هلأ معنا على الهواء مباشرة صباح الخير يا جواد
2: صباحك أخي أبو العيد
0: كيف أصبحت إن شاء الله بخير
2: الحمد لله نشكر الله الحمد لله على كل حال
0: الحمد لله الله يثبتك ويصبرك ويثبت عائلتك يعني بصراحة أنا مش راح أعرف شو أحكي إلى كل المجال تفضل
2: طبعا الحمد لله على كل حال إذا أحب الله عبدا ابتلى بدأت رحلتي مع الألم والمعاناة منذ يوم الولادة حيث شاء الله تعالى أن أولد وأنا أعاني من مرض انحلال الجلد الفقاعي وهو مرض وراثي نادر مستوصف العلاج طبعا هذا المرض بسبب ضعف الجلد طبقات الجلد تكون يعني في ضعف بالاتصال بينها تظهر فقاعات تقرحات بجميع أنحاء الجسم وأحيانا بسبب جروح في العينين بشكل متكرر يعني وسبب تلف في الأسنان والأظافر وغيرها من المضاعفات الحمد لله على كل حال طبعا هذا المرض محتاج إلى رعاية وعلاج دائم مدى الحياة وغيار يومي عن الجروح
0: يوميا بدك غيار
2: صحيح يوميا بدك غيار
0: وعماله بتفاقم الوضع عندك
2: بتفاقم صحيح حاليا من 3 سنين يعني بدأت تصير معي مضاعفات وزاد الوضع العام الماضي دخلت المستشفى يعني ضليت يعني تقريبا 2 أو 3 وأعطوني كثير مضادات حيوية فصار عندي بالجروح في عدوى بكتيرية بس صارت تقاوم الجروح اللي بتقاوم المضادات الحيوية
0: يعني عفوا أنا شفت فيديو وضع كان جدا سيء بالنسبة لك يعني الآن كل جسمك تقريبا مصاب بهذا المرض كل جلدك تقريبا
2: مرض فترة صعبة كتير والله والجروح يعني كتير منتشرة وعانيت فترة طويلة والله الحمد لله على كل حال
0: انت الغيار عفوا كم بيكلف معلش
2: يعني مش مع الممرض حاليا صرنا نجيب ضمادات كمان عشان ما تلزق بالجروح الشاشة العادي في مناطق بالجروح بصير يلزق عليها ولما نشيلها بصير ينزف دم يعني فهمت علي
0: يعني كمان مرة تعيد الجملة تعيدها ما سمعتش
2: في شاش فازلين عادي كنت أستخدمه لما نحطه على الجروح العميقة بلزق فيها ولما بدأ أشيله بصير
0: يرد يصير نزيف
2: بصير نزيف أيوة وصار عندي فقر دم يعني
0: قديش التكلفة من الآخر سمعت رقم كبير كل يوم بيكلف تغيير هذا الشاش الخاص يا إخوانا مش شاش عادي تخيلوا إنسان بلف كل جسمه بالشاش كل جسمه متخيلين ببطل يبين من معالم جسمه شيء قديش التكلفة تقريبا 750 شيكل يومي
2: تقريبا يعني تتراوح من 500 الى 700 شيكل
0: يومي يا اخواننا يومي. انتم متخيلين عشان اللي يجي الممرض كل يوم يغير له، انه عفوا يعني الشاش بتعبى دم وقيح ووضعه كتير سيء، بيضطر يجي الممرض يغير له، غير عفوا أجرة الممرض صح؟
2: خليها مع أجرة الممرض تقريبا 700 شيكل، من 500 إلى 700.
0: دكتور أمين أنت كنت زايرهم في البيت؟
1: نعم نعم موضوع صعب
2: طبعا، تراكمت علينا ديون كبيرة يعني لشركات الأدوية. الأدوية طبعا نجيبها من شركات وصيدليات على الديون، وما بتوفرها الصحة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف مدبرين حالكم؟
2: بحكي لك على الديون والله تراكمت يعني ديون كبيرة علينا.
0: ومعلش على السؤال، معلش أنا برضو بعرف إنه عندكم إصابة ثالثة اللي هو شقيقتك صح؟
2: صحيح عندي أخت، بس الحمد لله وضعها يعني مستقر يعني.
0: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله
0: الحمد لله إنها بخير يعني. أنا أدريت إنها وضعها الحمد لله أفضل، لكن يعني برضو
2: أكيد يعني برضو
0: مش سامع
2: يعني بدها اهتمام ورعاية كمان، إنها ما تهتم بحالها تهتم يعني بالعلاج لا سمح الله عشان ما يصير معها مضاعفات.
0: يا أخوانا يعني احنا بدنا هبة فلسطينية نابلسية مع هاي العيلة. عيلة بقول لك من يوم من ولد. كم عمرك اليوم يا جواد؟
2: 39
0: سنة بيعاني. متخيلين انا عفوا يعني اجا والده عنا على الراديو وجاب لنا صور فوتوغرافية لهم هم صغار، وهم صغار انت واخوك الله يرحمه عبد الحميد
2: الله يرحمه.
0: يعني مات من المرض، مات من المرض. يعني في ناس بتموت بالقلب، ناس بتموت من الكلى، هدول ماتوا من مرض الجلد لأنه خلص جسمه ينهك يستنزف، ما بيقدر يقوم بأي شيء، فقط يعني بده بس كل يوم يجي ممرض يغير له، ولما بغير له تخيل كل جسمك انت جرح صغير بإيدك
2: باخذ ساعات يعني الغيار،
0: ساعات الغيار
2: غير المعاناة والوجع والصعوبة يعني. الحمد لله كل حال
0: يا أخواننا. مرة تانية وثالثة، الواجب الشرعي والأخلاقي والوطني والاجتماعي وكل إشي، أنا بقول يعني بكفيهم هاي المعاناة وبكفيهم الديون اللي عليهم، يعني هاي فوق المصيبة مصيبة، مبالغ طائلة يا أخواننا. شركات الأدوية الصيدليات يعني لولا ثقة الناس بوالده وبهالعيلة المحترمة، لكن فعلا الوضع صعب صعب جدا. فإن شاء الله ربنا بلطف فيك. رح يكون معناك بعديك مباشرة الدكتور حسام خريم، هو مشرف على حالتك، رح يشرح للناس أكثر عن هاي المعاناة بهذا المرض الصعب. فربنا يلطف فيك يا جواد ويشافيك ويعافيك ويخفف عنك يا رب أنت
2: آمين يا رب
0: وشقيقتك، وربنا سبحانه وتعالى يمن عليكم بالشفاء.
2: أنا بناشد المؤسسات يعني الحكومية المحافظة المؤسسات المجتمعية يعني ملتقى رجال الأعمال الغرفة التجارية جميع المؤسسات يعني بالبلد إنها توقف معنا يعني
0: يا رب. إن شاء الله تكون هاي الرسالة وهاي المناشدة مثل ما هبينا يا أخواننا، وقفنا مع الطفل يمان وكان قبلها في حملات كتيرة، برضو هذا الأمر لا يقل أهمية، لازم كل البلد توقف معهم لأنه فعلا الوضع مرعب. ويعني بدناش نقول مضطرين ننشر صور حتى تشوفوا كم المعاناة المرعبة اللي بتمر فيها هاي العائلة. شكرا يا جواد، شكرا لك، يسعد صباحك.
2: صباحك
0: حياتي، أهلا بيك. أهلا. يعني ربنا يشافيه ويعافيه. وإحنا بنقترح التوجه إلى جميع الصيدليات ومستودعات الأدوية للتبرع كل صيدلية يوم واحد بالشهر لهذه الأدوية. أخونا أبو خليل زكريا، يعني إحنا جاهزين يعني ما عندنا مانع مرة تانية وثالثة وعاشرة يكون الراديو هو المكان اللي من خلاله يعني نجمع لهاي العائلة الأدوية، الشاش، الوضع الصعب جدا اللي بمر فيه. فان شاء الله انه ربنا بلطف فيهم وبشافيهم. الله يجزيك الخير. هي اول 100 شيكل، احنا مش شحده حاشا لله، لكن هو وقوف اخلاقي وقيمي مع هاي العائله، وهي برضو 400 شيكل ان شاء الله نقدر نساعدهم. اخواننا الدين عليهم بالافات الشواكل، الافات الشواكل للمستودعات، لما بقول لك كل يوم بده 700 شيكل دكتور، بين اجره الممرض وبين الشاش الطبي الخاص. الشاش الطبي الخاص اللي لهاي العائلة ومات أخوهم، يعني متخيلين مات من هذا المرض. دكتور حسام خريم معنا على الهواء مباشرة، صباح الخير دكتور.
3: يسعد صباحكم وصباح المستمعين جميعا.
0: الله يعطيك ألف عافية.
3: وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير والصحة والسلامة. انت متابع هاي الحالة من الحالة والعائلة من سنوات طويلة دكتور؟
3: نعم انا متابع حالته وحالة عبد الحميد رحمة الله عليه واخته كمان من يوم انولده.
0: يا رحمة الله. نعم. ماذا يقال؟ شو هذا المرض؟
3: هذا مرض جلدي وراثي نادر، يعني تقريبا في فلسطين كلها يعني مش أكثر من 5 مرضى في من هذا المرض. طبعا هو عبارة عن خلل في جين من الجينات يؤدي إلى خلل في تحضير بعض البروتينات اللي بتدخل في ترتيب الدعامات الموجودة بين طبقات الجلد، وبالتالي الجلد بيكون رخو وبتكون في فقاعات وفي مضاعفات كثيرة. يعني ذكر من ضمنها جواد انه بيأثر على الجلد، بيأثر على الأوشية المفاضية، بيأثر على العينين، على الشعر، على الأسنان، على العظم، على الجهاز التناسلي. يعني طبعا من خلال هذا المرض العائلة منكوبة بكل معنى الكلمة. الوالد بيشتغلش والشباب بيشتغلوش وعمره 39 سنة، وأخته يعني يعانوا من هذا المرض منذ الولادة. طبعا هذا المرض مع الأسف ما إلوش علاج.
0: ما إلوش علاج.
3: ما إلوش علاج. لو لفينا كل العالم ما إلو علاج. طبعا في إلو علاج كان قبل الولادة.
0: قبل الولادة؟
3: قبل الولادة نعم. كان بإمكان في علاج عن طريق الجينات، وهذا إشي مكلف جدا، يعني بده ما يقارب 500,000 شيكل حتى يولد طفل سليم.
0: يعني يمكن اكتشاف الحالة وهي في بطن الجنين في بطن أمه.
3: نعم
0: يمكن اكتشافها اليوم علميا.
3: نعم يمكن اكتشافه ويمكن علاجه قبل الولادة وهو في بطن أمه، أو حتى قبل يعني قبل التلقيح عن طريق العلاجة الهدفة الجينية.
0: نعم
3: هذا الجين المريض بيستثنوه وبيلقحوا نصف الكروموزوم السليم مع نصف كروموزوم السليم مع الأم، بيطلع إنسان سليم بإذن الله.
0: يا الله. حاليا دكتور شو ممكن، شو العلاج اللي بتقدم لهم إياه أنت؟
3: العلاج هو عبارة عن علاج للأعراض اللي موجودة، النزيف، تقرحات، الالتهابات كذا. طبعا جواد ما خلاش ولا مستشفى اللي دخلها، سواء بالداخل المحتل أو في رام الله أو هون، أو حتى تواصل مع جمعيات جميع أنحاء العالم. طبعا كون المرض ما إلوش علاج يعني مع الأسف ما فيش نتيجة. فطبعا أنا في هذا الصدد بدي أنصح الأمور التالية، يعني كون العائلة منكوبة يعني بناشد البلدية إنها تعفي هذه العائلة من الكهرباء والمياه والضريبة، وبناشد وزارة المالية أنها تعطي إعفاء ضريبي، لأنه كل الأدوية اللي بيشتريها فيها عليها 15-17% ضريبة، فنعفيهم من هذه الضريبة. كذلك المؤسسات العريقة العاملة في نابلس زي لجنة الزكاة، جمعية التضامن، البلدية، المحافظة، يعني كل هذه المؤسسات يعني يجب أن تمد يد العين، لأنه العائلة منكوبة بكل معنى الكلمة.
0: حول ولا قوة. إن شاء الله إنه يكون في هناك أذان صاغية، يعني البلدية مرة تانية إن كانت سعادة رئيسة البلدية بتسمعنا وحدا يوصل لها رسالة من باب التكافل الاجتماعي. وإيش كمان ذكرت المالية؟
3: المالية تعطي إعفاء ضريبي، لأن الشاش والأدوية اللي بيشتريها والفحوصات كلها عليها ضريبة.
0: ضريبة.
3: نعفي من الضريبة، هذا على الأقل يعني أقل الواجب.
0: الأدوية دكتور عفوا متوفرة اللي بتلزمهم يعني
3: الأدوية
0: ممكن
3: متوفرة؟ نعم في نابلس طبعا زي ما ذكر جواد، يعني تكلفته لحاله جواد غير أخته يعني تقريبا من 17-20,000 شيكل شهريا بكلفه، في عليهم ديون كتير لمستودعات الأدوية وللمختبرات وباعين الشاش وإلى آخره، يعني بده مساعدة مرتبة.
0: 17,000 شيكل شهري.
3: نعم
0: وعفوا على السؤال، ليش هذا الأمر مش موجود بالصحة مثلا؟ ليه ما يروحش يغير في المستشفى؟
3: ما فيش إمكانية، لأنه
0: انت يعني بدرش يتحرك،
3: يعني متخيل وضعه كيف؟ يعني بدهم ثلاثة لا يوقفوا ويغيروا له، يقعدوا ساعتين ثلاثة يغيروا له. يعني شكل الجسد مرعب، يعني لو انت تشوف الشكل، يعني مش كل انسان بيتحمل الشكل اللي موجود حاليا.
0: لسه الصورة اللي بين ايدي صورة عادية يعني.
3: يعني لو افرجيك صور للمرض كيف بيكون وكيف بيصير، اشي مرعب.
0: الحمد لله على كل حال. الله يا رب، يعني احنا في جمع عن طريقنا، احنا ما عندناش مانع. يعني برجع بقول يعني ان شاء الله راديو حياة دوما جاهز لاي مساعدة، اي حدا بحب يجي يقدم في الراديو في مقر الراديو ما عندنا مانع. انا نيابة عن ادارة الراديو بحكي، ما عندناش مانع. يعني اي حدا بده يساعد مؤسسات تحديدا اخوانا الافراد، الله يعطيهم العافية. الافراد يعني الناس ما بتقصر، لكن انا بدي هالمرة يكون الامر اكبر من هيك. بدي مؤسسات تتبنى، بدي يقدروا قدر الامكان يعني يدقوا على صدورهم عن جد هالمرة ويقولوا احنا جاهزين مثلا شهر عند هاي المؤسسة، شهر عند هاي المؤسسة، على الاقل نخفف الدين اللي عليه ونحاول نخفف عنهم آلامهم واوجاعهم.
3: نعم، يعني على الاقل نوفر له يعني مبلغ بشكل شهري، يعني مش لمرة واحدة،
0: وبرضه مصروف شهري. صحيح،
3: ايوه. نعم
0: نعم نعم. الله يجزيك الخير يا دكتور، بارك الله في عمرك. شكرا الله. دكتور حسام خريم، تحياتي. دكتور الله. معدي نعم. هذا المرض معدي؟
3: لا بعديش، لا
0: ما بعدي. نعم. نعم. شكرا لك. شكرا،
3: حياكم الله وشاف الله جميع المرضى ان شاء الله.
0: اللهم امين. شكرا لك مره ثانيه، تحياتي دكتور، اهلا بك. يعني مش عارف شو احكي، شو هي الناس عمالها بتسال. احنا مرة تانية يعني اللي بنقدر عليه بنقدمه، والوضع أصعب بصراحة يعني بشكل مرعب، والصور الموجودة اليوم جنونية. مش عارف إذا مضطرين نضطر ننشر عشان الناس تصدق قد ايه الوضع صعب لهاي العائلة. فمرة تانية عائلة جواد أبو زنط، كان عنده أخ وتوفى الله عبد الحميد بسبب المرض، والآن هو بيعاني منه وأخته بدرجات أقل، فالله سبحانه وتعالى يلطف فيهم. وبدنا عن جد يعني حركة محترمة، بدنا يعني المؤسسات البلد تتحرك بالنسبة لهذا الموضوع، وإن شاء الله إنها ما بتقصر بإذن الله رب العالمين. ورح نضلنا أذكركم في الموضوع، رح أضل أذكر بالموضوع حتى الكل يتحرك إن شاء الله لدعم هاي العائلة وتوفير ما يمكن توفيره، سواء عائلة طبزنت يا أخواننا، أنتوا حبايبنا، ديوانكم، اللجنة الاجتماعية، رجال الخير اللي فيكم، نساء الخير اللي فيكم، وأقاربكم ونسايبكم، أولاد البلد كلهم معاهم مع هاي العائلة. فإن شاء الله العائلة تتحرك، العائلة الكبيرة أبو زنت تتحرك، وإحنا داعمينها بطول الخط. أحد الأخوة بيقول لي العائلة طبعا مش مقصرة، أكيد ما في، أنا ما ذكرت تقصير، بالعكس الدعم كبير، وإن شاء الله إنه ما يوقف أبدا. الله المستعان. صحيح بعرف يعني ما في حدا مقصر، أنا حكيت يعني الله يجزيك الخير على هاي الرسالة، ولكن لأنه الوضع خرج عن السيطرة بالنسبة للحالة. وشو بحكي لك 17,000 شيكل شهري، يعني رقم مرعب اللي بتمر فيه هاي العائلة.

0: من هذا الملف راح ننتقل لملف ثاني مستمعينا الكرام، ملف سياسي، وبالنسبة لموضوع الاستيطان راح يكون معنا الأستاذ رائد موقدي خلال دقائق القليلة القادمة للحديث حول ملف الاستيطان وتسارع في الضفة الغربية المحتل. إذن حسب المعلومات، المصادقة الكنيسة على قانون الإعدام لم تكن كافية وحدها لتطبيقه في الضفة الغربية، إذ أن الضفة لا تخضع مباشرة للقانون المدني الإسرائيلي في هكذا القضايا، بل لمنظومة أوامر عسكرية ومحاكم عسكرية. لذلك يتطلب تعديل أمر تعليمات الأمن حتى يصبح بالإمكان تطبيق العقوبة داخل المحاكم العسكرية العاملة في الضفة الغربية. هذا تعديل قانون الإعدام الإسرائيلي اللي ذكرناه صباح اليوم، بناء على بيان صادر عن إسرائيل كاتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير عن بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أفي بلوت على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية المحتلة ليصبح القانون يسري على الضفة الغربية بالنسبة للإعدامات اللي الاحتلال راح ينفذها حسب ادعاءه أو حسب بيانه خلال الفترة القادمة. بن غفير قال الحكومة وعدت ونفذت، وكاتس قال إن عهد الاحتواء انتهى ولن ينتظر، ومن قتل يهوديا لن ينتظر صفقات تبادل ولن يحلم بالإفراج وسيكون مصيره الموت كما قال. إذن فورا إلى الملف الخطير جدا، ملف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وين تحديدا؟ ركزوا معانا، في شمال الضفة الغربية وفي الطريق ما بين نابلس وجنين، المنطقة اللي كان الكل يقول والله الحمد لله هي المنطقة الوحيدة اللي فيش فيها استيطان، فيش فيها استيطان. المستوطنين هيك شايفين ترسلة وعند جبع وعند مش عارف بيت مرين واسحب. الأستاذ رائد موقدي وهو الخبير في شؤون الاستيطان ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الخير أخي رائد.
1: صباح الخير الجميع.
0: تحياتي. آخر التفاصيل اللي عندك؟
1: هو آخر التفاصيل وما صدر قبل عدة أيام من ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية باستصدار أمر عسكري يتضمن وضع اليد على 4160 دنم من مدينة نابلس ومن محافظة نابلس بالإضافة لمحافظة جنين، بحيث
0: 4000 دنم ركزوا في محافظة نابلس ومحافظة جنين.
1: يتركز هذا الأمر في كالتالي: إقامة منطقة عازلة، أو أنا أسميها حقيقة حسب المعطيات المؤشرات التي لدي وحسب تحليل الخرائط التي أنزلت أو التي صدرت، تبين هي بالهدف هو إقامة منطقة طريق استيطاني جديد، بحيث أن هذا الطريق يبدأ من عند مشتل جنيدي تقريبا على في منطقة وين حاج تقريبا عند مصنع الطنيب سابقا. طريق استيطاني بعرض 13 متر ل16 متر يبدأ من هناك، ثم يتجه نحو الشمال في اتجاه البر الاستيطانية التي قام الاحتلال بمحاذاة شافي شمرون، ثم ينحرف بعد ذلك باتجاه مدخل بلدة صباستيا، ثم يسير بشكل مستقيم وبموازاة الطريق حتى منطقة المسعودية، ومنطقة المسعودية يقوم أيضا بالسير نحو الشمال والالتفاف على البيوت السكنية في قرية في بلدة برقة، وصولا إلى مستوطنة حومش. هناك منطقة حومش سوف يقام دوار كبير جدا استيطاني، ثم يلف الطريق من هناك باتجاه أراضي بالزارية وبالجهة الخلفية الجهة الغربية من قرية سيد الظهر والفندقومية، ثم يتجه إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة ترسلة.
0: رائد اللي بتحكي فيه مرعب.
1: هذا الطريق استيطاني، يعني راح يكون عرضه تقريبا من 13، هو حسب الخارطة حتى أنا فيش تفاصيل، بس حسب الخارطة يعني توقع عرضه لا يقل عن 25 متر. الطريق استيطاني ضخم،
0: من نص مشتل الجنيدي بدأ يبلش. احنا على كل حال لازم يكون معنا ضيف من مبارح أخونا أظن ماهر الجنيدي، لكن هلأ بنحاول نتصل عليه بعديك مرة تانية.
1: وحاليا مش من نص مشتل، هو بجانب مشتل، وين المفرك التقاطع الطرق الذي يربط مدينة طول كرم بنابلس مرورا بالطريق الالتفاف البودي لمستعمرات كدوميم. هذا المفرك التقاطع من هناك يبدأ،
0: من هناك باتجاه وين؟
1: باتجاه الشمال باتجاه البوابة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي مجانب شافي شمرون، أراضي دير شرف ورامين، باتجاه الشمال هناك نحو البوابة الاستيطانية، ثم التف وراء المستوطنة حتى وصولا إلى مدخل بلدة سباستيا، ثم يسير مرة أخرى بشكل نحو الشمال يتقاطع مع منطقة المسعودية، ثم يتجه نحو الشمال باتجاه برقة حتى وصول إلى منطقة مدخل مستعمرة حومش عند الحاجز العسكري، هناك البوابة العسكرية، هناك سيقام دوار ضخم، ثم يقوم في طريق آخر من هناك حتى يلتف وراء باتجاه بالزارية، ومن ثم إلى قرية سيت الظهر من الجهة الغربية حتى يصل إلى منطقة ترسلي. يعني هو معنى آخر هو اختار جهة تحت عنوان وقف البناء أو وقف البناء في تلك المنطقة، ولكن حسب الخرائط السابقة التي وصلتني هي تبين أن هذا هناك مخطط فعلي غير معلن، ولكن سوف ينفذ طريق استيطاني ضخم.
2: طيب أستاذ رائد، لو جمعنا هذا المخطط وربطناه بمخطط العودة لصنور وجنات في منطقة جنين، وأيضا العودة الآن على وضع مكعبات وبرج مراقب على مدخل عرابة، يبدو أنه الآن في فصل كامل، مخطط فصل نابس عن جنين بالكامل؟
1: هناك مخطط استيطاني ضخم يستهدف مساحات شاسعة من أراضي محافظة جنين ومحافظة نابس خاصة من الجهة الشمالية. يعني عندما تحدث مثلا على البؤرة السلطانية الموجودة في حاليا في منطقة بيت مرين، نلاحظ أن هناك حاليا في تنفيذ شبكة طرق حوالين تلك البؤرة، ولا أستبعد في مرحلة لاحقة أن يكون المستوطنين بربط هذه البؤرة في مستعمرة حومش بشكل أو بآخر، مرورا بالجبال ومرورا بأراضي بركة وأراضي بيت مرين. إضافة ذلك إذا نتحدث عن منطقة هذا الطريق الذي ذكرناه قبل قليل الذي سوف يلتهم لا يقل عن 4800 دنم من أراضي نابلس وجنين، لا أستبعد أن يلجأ الاحتلال من خلال هذا الطريق إلى تضييق العمل على كافة المزارعين على جانبي هذا الطريق، يعني سواء البيوت السكنية مثل منطقة سيرك الظاهر. هذا الطريق فعليا سوف يحد من حركة البناء في القرية، وسوف يفصل القرية عن قرية عطارة المجاورة بشكل كامل. إضافة ذلك هذا الطريق تحكي أن منطقة سهل قابوس، منطقة واد قابوس التي تابعة على قرية سباستيا، بالإضافة لمنطقة المسعودية، بالإضافة إلى سهل دير شرف، سوف يتأثر بشكل كبير كبير، سوف يحد من حركة المزارعين، خاصة أن هذه الأراضي هي بالعكس أراضي مستصلحة، وهناك لا يقل من عشرات المزارعين من كرة بركة وسباستيا وبالإضافة دير شرف يقوم بالاستثمار في هذه الأراضي من ناحية زراعية، ولكن حسب هذا المخطط سوف يكون كارثي على هؤلاء المزارعين بشكل أو بآخر نتيجة هذا الطريق الاستيطاني. طبعا أمس أعلن عن مصادرة 22 دنم أخرى قريبة من قرية حداد السياحية
0: كمان
1: بهدف إعادة مستوطنة كاديم التي تم إخلائها عام 2005. يعني هذا المنطقة، هاي البؤرة وين أين تقع بالضبط؟ هي تقع بعد منطقة حداد تقريبا مسافة كيلومتر على أكثر،
0: يعني كل إشي انسحبوا منه من 20 سنة بدهم يرجعوا له
1: 100%.
0: مش بس مش بدهم يرجعوا له، بيرجعوا له مع مساحات إضافية.
1: صحيح. أما بالنسبة للعرابي حسب آخر مشاهدة اللي هناك، هناك تجريف واسع في منطقة معسكر عرابي القديم، لدرجة أن التجريف بات لا يبعد إلا 4 أو 5 أمتار فقط عن المنازل السكنية في قرية عرابي، ودية عرابي عفوا. هذا خطر حقيقي يهدد حي سكني بكامله. هناك توسع واسع للمعسكر، هناك إنشاء أبراج مراقبة عسكرية جديدة، هناك جديد برضو كمان شق طرق جديدة استيطانية في محيط المعسكر. على يبدو أنه هناك إضافة إلى معسكر عرابي سوف يكون هناك بؤرة استيطانية جديدة في هذاك الموقع كما إضافة ذلك.
0: رائد، احنا مش قادرين نعمل اشي مقابل كل هاي الخطط، ما في بين ايدين، ما فيش غير انه بس
1: الاسرائيلي، لا اخفيك سرا، الاحتلال الاسرائيلي يستغل قضية كبرى وهو وجود في محافظة جنين تمتاز بوجود وفرة من اراضي ما تسمى اراضي الخزينة الاردنية وما تسمى اراضي الدولة بشكل باخر، ويقوم بالاستيلاء عليها بشكل باخر. يعني هناك مخطط استيلاء الأكبر قدر مستطاع من الأراضي. يعني هسه نتحدث عن منطقة العرقة مثال، اللي هي واقع نحو الجنوب الغربي من محافظة جنين. العرقة خربت السروج، هي عبارة عن منطقة زراعية، ولكن استغل الاحتلال وجود أراضي مصنفة أراضي خزينة أردنية وبدأ بالتجريف بشكل واسع النطاق. حاليا هناك بمحادثات العرق هناك لا يقل عن مساحات شاسعة، لا يوجد تقدير لديه كم عدد الدنمات، ولكن حسب تقدير أولي هناك لا يقل عن تقريبا 60 إلى 80 دنم تقريبا تم شق طرق استيطانية حولها في محيطها تمهيدا للاستيلاء عليها في منطقة العركة وبلدة اليامون بشكل أو بآخر. بالتالي هناك هجمة شرسة استيطانية غير مسبوقة على الأراضي الفلسطينية، يعني باتت محافظة جنين لا تقل استيطانيا عن باقي محافظات الضفة الغربية. محافظة جنين كنا سابقا نقول أنها أكثر محافظة
0: استوطنية فش فيها استيطان، كنا حاسدينهم لها،
1: ولكن في ظل التطورات التي تحدث حاليا سوف تكون محافظة جنين هي أيضا للأسف الشديد من المحافظات المنكوبة بوجه الاستيطان، خاصة أن المناطق التي يتم الاستيلاء عليها حاليا تعتبر ذات بعد حساس واستراتيجي وزراعي واقتصادي مهم للفلسطينيين. يعني عندما تحدث عن منطقة مثلا دوار عرابي، هو منطقة تعتبر منطقة اقتصادية وزراعية هامة للمزارعين والتجار في بلدة في منطقة عرابي والقرى المحيطة. كذلك هي الحال منطقة شارع سيد الظهر ومنطقة العصاصة مرورا بمنطقة الفندقومية، هذه مناطق اقتصادية سوف تتأثر بشكل بآخر نتيجة أعمال التخريب الذي
0: شو يعني مطلوب. رائد موقدي، أنت خبير استيطان، شو يعني خزينة أردنية؟
1: خزينة أردنية هي أراضي مسجلة باسم الحكومة الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم.
1: هذه الأراضي قسم كبير منها موجود في كافة أنحاء الضفة الغربية منتشرة، خاصة في أريحة موجودة في أراضي وقفية وأراضي خزينة في جنين. أراضي خزينة مقصود فيها هي أراضي مسجلة باسم الحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. الآن اللي صار قبل 67، قبل حرب 67، قسم كبير من المزارعين كانوا يستأجروا هذه الأراضي من الحكومة الأردنية استئجار، يعني مقابل زراعتها. يعني مثلا واحد يستأجر خلينا نقول 40 دنم من الحكومة الأردنية كونها هي الصفة المالكة لهي الأرض مقابل يدفع إيجارها السنوي، وهو على سبيل المثال 5 دنانير بالسنة على سبيل المثال. وفي كثير مزارعين التزموا في الدفع، ولكن بعد حرب 67 نتيجة احتلال الضفة الغربية قسم كبير من المزارعين لم يتمكن من دفع الأجرة نتيجة ضغوطات من قبل الاحتلال والعرقلة بشكل أو بآخر. الآن استغل الاحتلال أنه هاي أراضي هي أراضي مملوكة أردنية وليست مملوكة للمزارعين الفلسطينيين، وحتى عقود الإيجار كونه لم يتم الدفع باستمرار وبالتالي العقد يعتبر شبه ملغي، بدأ بالسيطرة وبحاولة السيطرة على هاي الأراضي بشكل أو بآخر وتنفيذ مخططات استيطانية بها وإجبار المزارعين على إخلائها. وعلما أن قسم كبير من هاي الأراضي هي يوجد فيها مباني سكنية، يوجد فيها مزارع، يوجد فيها أيضا كمان أيضا إضافة ذلك يوجد فيها أشجار معمرة يزيد عمرها عن 50 عاما. رغم ذلك لم يرحم الاحتلال هذا الأمر ولم ينظر إليه، بل قام باقتلاع كامل الأشجار كما حدث في بلدة اليمون وقرية العرقة وقرية السيك الحارثي في شمال جنين. قام باقتلاع العشرات من الأشجار خلال السبع شهور الماضية وبتهديد المنازل السكنية بالإخلاء تمهيدا لهدمها.
0: نعم. رائد أخونا جميل كلبونا بيسألك عن أراضي بيت مرين، في إلها أي تفاصيل إضافية؟ شو اللي بيصير في بيت مرين
1: حاليا؟ في منطقة بيت مرين هو في محيط البؤرة، هناك في تجريف في محيط البؤرة الاستيطانية تقريبا. هذه الأراضي التي تجريف حاليا هي أراضي برضو معلن أراضي دولي تقريبا، ولكن لا استبعد في فترة لاحقة أن يكون مستوطنين، وهذا مخطط على ما يبدو أن يربطوا هذه البؤرة في مستوطنة حومش عبر طريق استيطاني.
0: وخطورة خطورة الموضوع أنه رح تنفصل هاي البلد عن
1: هو لا هو فصل كامل، لا مش رح تنفصل كامل المنطقة بالبلد بشكل كلي، ولكن سوف يتم اقتطاع أجزاء قبل المستوطنين لصالح التوسع الاستيطاني. وهذا طبعا هو المخطط في المرحلة القادمة، بالتالي هناك خطورة كبيرة على بعض القطع.
0: الله المستعان. الله يسعد صباحك يا رب. شكرا شكرا أخي رائد موقدي المختص بشؤون الاستيطان، ولازم يكون في لقاءات تانية تكون فيها وضوح أكثر بالنسبة لهذا الأمر الخطير اللي بتتحدث عنه. شكرا لك، يومك سعيد إن شاء الله. شكرا رائد. تحياتي أستاذ رائد موقدي. في رقم ماهر الجنيدي، خلينا نتواصل معاه، نأخذ منه قبل الفاصل ولو دقيقتين. دكتور أمين تعليقك.
2: بصراحة اللي بتبع موضوع الاستيطان في شمال الضفة الغربية وجه التحديد بيشعر كأنه في تطور كبير جدا ونقل كبير جدا، وهذا احنا كنا يعني نخشى دوما بالفترة الأخيرة لما كنا يعني نتجول، يعني كنا بالسابق انه نطلع من نابلس أجنين يعني من الخمس سنوات الماضية ما في اي بؤرة استيطانية. الآن انت بتشعر انه في بؤرة استيطانية من شافي شمرون اللي ذكر عنها الآن، راح يكون في ايضا شق طريق تصل لعند منطقة الشرقية من رابة اللي الآن صار فيها بؤرة استيطانية جبل سلمان هناك باتجاه الآن كردلة وعند البيضاء اللي هي الحدود مع الأردن. بمعنى آخر الآن صار في فاصل جغرافي كامل بين نابلس وجنين بمد استيطاني كبير جدا، وهذا التهم آلاف الدنومات. يعني الآن إذا كان هذا المشروع اللي من دير شرف لبزاريا أو ست الظهر 4000 دنوم وشوي، معناته الآن اللي قادم بده يكون
0: أضعاف
2: بذلك. وللأسف ممكن الناس اللي كانوا معنا زامبي كانوا في جوال أصداء زاروا رابة وزاروا كردلة وعين البيضة وتيسير وطباس وعقابة، الآن أصبحنا محرومين من هذه الأماكن،
0: ما فيش زيارات بهذيك الأماكن. نعم. ولما بيجي بيحكي لك على المفرق، يعني هيو عن مفرق الطنيبي بيحكي مش منطقة يعني هناك بدأ ينعمل طريق تنشق وتطلع باتجاه الشمال ومن هناك تكمل على جنين، يعني مساحة شاسعة.
2: والأخطر إذا ربطوا هذا الأمور مع مستوطنة قدومين بيصير أدنى فصل بين نابلس وجنين أو طول كلام عفوا بيصير فصل، يعني بمعنى آخر بيصير المدن الفلسطينية كانتونات. وهذا فكرة مخطط كان سموتش وبن غفير يتكلموا عنه أثناء الدعاية الانتخابية قبل 4 سنوات، إنه إحنا بدنا نحول مدن الضفة الغربية إلى كانتونات، كل مدينة منفصلة عن الأخرى.
0: نعم نعم نعم. إذا الموضوع خطير جدا بالنسبة لهذا الاستيطان في شمال الضفة الغربية المحتلة، منحاول جاهدين انه نركز على هذا الملف لخطورته البالغه.

0: إذا كان معنا قبل قليل الأستاذ رائد موقدي الخبير بشؤون الاستيطان، وتحدث عن مشروع استيطاني خطير جدا رح يكون على مفرق نابلس طول كرم قريب من مشاتل الجنيدي وباتجاه الشمال بمساحة وأراضي شاسعة جدا. أخونا ماهر الجنيدي صاحب مشاتل الجنيدي معنا الآن على الهواء مباشرة. صباح الخير أخي ماهر.
1: صباح النور سيد. صباحك.
0: صباح الورد والياسمين. إيش التفاصيل المتوفرة عندك أنت؟
1: التفاصيل أنه قبل أسبوع أعلنوا قيادة المنطقة الوسطى أنه عن قطع أراضي تمتد من المشتل وتنطلق لغاية السيلي. هذه الأراضي ممنوع، القرار ممنوع البناء، وممنوع إذا في هناك حتى عملية بناء تتوقف، ومراجعة المناطق المتضررة للمراجعة فيها أو رفع قضايا.
0: أنتوا كجنيدي إيش بده يكون في ضرر رح يكون؟
1: الضرر واقع على جميع أرض المشتل، مساحتها تقريبا 16 دنم على 17 دنم على جميع أرض المشتل، يعني حتى مستهدفين من البداية للنهاية، بالإضافة إلى منطقة نادي المديني الكامل.
0: كل هاي المنطقة مهددة بإيش؟
1: بعدم، يعني هي مش مهددة، مش قرار مصادرة، هو قرار عدم التصرف. عدم التصرف
0: إيش يعني عدم التصرف؟
1: شو بصير بعدها قرارات؟ الله أعلم.
0: إيش يعني عدم التصرف؟
1: عدم التصرف إنه ما نبنيش، ما نزرعش، ما نحطش أي إشي جديد.
0: طب سؤال، أنت هذا الضرر رح يكون كتير كبير عليك وعلى المنطقة المحيطة فيك.
1: إحنا رح يتوقف تقريبا نصف شغلنا، يعني النصف بالضبط رح يتوقف عن العمل.
0: إيش الإجراء اللي ممكن تعمله حضرتك؟
1: يعني توجهنا بالأمس لبلدية صبصي، وكان في هناك اجتماع على توكيل محامين من لجنة الجدار والاستيطان للمراجعة والمرافعة عن الضرر اللي احنا فيه.
0: نعم، رح نتابع معك أول بأول إن شاء الله في حال جد أي جديد. أخي ماهر تحياتي، يسعد صباحك. أهل الأستاذ ماهر الجنيدي. نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنكو في

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس.

0: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
4: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

يسعد صباحكم من جديد، صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. نتابع وياكم آخر التفاصيل الميدانية والأحداث التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية، واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة ومشاريع استيطانية تستهدف الأرض في الضفة الغربية وفي شمال الضفة الغربية تحديدا. وكان معنا، نذكركم، كان معنا جواد أبو زنط. جواد مصاب هو وشقيقته بمرض جلدي نادر جدا، هذا الأمر وراثي وتسبب بوفاة أخوهم عبد الحميد قبل عدة سنوات، والآن جواد وضعه صعب جدا والدهور بشكل كبير، وهو بأمس الحاجة بصراحة مد يد العون والمساعدة. وإحنا من خلال راديو حياة جاهزين ندعم هاي العائلة باللي بنقدر عليه من خلال حملة أو أي شيء، لأنه وضعها صعب. وكان معنا الدكتور حسام خريم، دكتور الأمراض الجلدية، اللي متابع لحالتهم، وحسب المعلومات شهريا بترتب عليهم من 15 ل 17000 شيكل، لانه الشاش اللي بيستخدمه من نوعيه خاصه مع اجره الممرض يوميا بده 500 شيكل ل 700 شيكل يوميا. شايفين قد ايه الوضع صعب جدا، وهي العائله بامس الحاجه للوقوف الى جانبها. هي دعوه حقيقه لكل مؤسسات البلد، لكل شخصيات البلد، لعائلة أبو زنط الكريمة، إنه يوقفوا معهم. هم وقفوا لا شك، لكن الوضع عماله بتفاقم بتسارع. فيعني رح أضل أذكركم بوضع هاي العائلة، لعل وعسى نجد آذان صاغية لتبنيهم أو دعمهم أو الوقوف معهم في هذا مصابهم الكبير. أيضاً وإحنا نتحدث حول هذا الموضوع، هناك مستمعينا الكرام، استيطان ومشاريع استيطانية مرعبة تلتهم شمال الضفة الغربية المحتلة. وانكشف عن مخطط ذكره ضيفنا العزيز قبل قليل، اللي هو الأستاذ رائد موقدي الخبير في شؤون الاستيطان من مفرق دير شرف قريب عنادي المدينة على مشتل الجنيدي، واسحب باتجاه الشمال لأراضي المسعودية وبرقة وغيرها من المناطق، مشروع استيطاني ضخم ومصادرة آلاف الدنومات الزراعية.

0: فورا إلى زميلنا العزيز لؤي حجازي من قطاع غزة العزة. كان الله في عونكم، يسعد صباحك.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي أخي لؤي، وإحنا بنتحدث معك لا شك إنه يوميا في ارتقاء شهداء، شو
1: صحيح،
0: التفاصيل؟
1: يعني فعليا سجلت وزارة الصحة في غزة بالأمس ارتقاء

0: حوالي 8 شهداء في قطاع غزة أغلبهم بغارات إسرائيلية متفرقة. امبارح كان في دير البلح غارتين، الأولى ارتقى فيها 3 شهداء والثانية ارتقى فيها شهيدين، وبالتالي دير البلح بالأمس في محافظة البسطة ارتقى فيها 5 شهداء من أصل 8. خان يونس بالأمس أيضا سامر ارتقى فيها شهيد بقصف مخيم في منطقة المواصي، طبعا هذا القصف استهدف خيمة في هذا المخيم أدى إلى ارتقاء شهيد. وهو بالنهاية يعني نتحدث دائما عن تخوف أهالي قطاع غزة من عودة سياسة القصف هنا وهناك، وبالتالي ممكن أي إنسان من المارة من الموجودين في الأماكن المحيطة أن يكون عرضة للإصابة أو للاستشهاد. طبعا قلنا سابقا بأنه فعليا عندما يتم استهداف خيمة، الخيمة فيش فيها جدران، يعني مجرد صاروخ صغير جدا كفيل بأنه يعني يحرق 20-30 خيمة، لأنه بتكون سهولة اختراق الشظايا للخيام وانتقال النيران بين الخيام المصنوعة أساسا من النايلون والقماش. وبالتالي جرائم الاحتلال مستمرة في قطاع غزة بشكل متواصل، وللأسف سياسة القصف هنا وهناك مستمرة، وأيضا سياسة إطلاق النار عشوائيا مستمرة. بالأمس كان هناك شهيد في حي الزيتون شرق مدينة غزة بنيران الاحتلال. الاحتلال قلنا سابقا بأنه يقوم جنوده يعني إطلاق النار بشكل عشوائي يمكن من باب التسلية، فبالتالي أي إنسان قريب من الخط الأصفر وحتى لو كان بعيد لكن لا يوجد مباني تمنع الرصاص ولا أشجار تمنع الرصاص ممكن يصل لمناطق بعيدة في مناطق الغرب، وبالتالي بيستشهد الناس وهم يعني ماشيين في الشارع دون أي انفجارات أو أي شيء، ما بتلاقي غير الواحد للأسف سقط شهيدا بسبب نيران الاحتلال.
1: الله أكبر. عدش عدد الشهداء؟
0: العدد الأجمالي بالأمس يعني أو خلال 24 ساعة 8 شهداء، وبالتالي أعداد الشهداء منذ وقت إطلاق النار أكتوبر 2005 حتى اللحظة وصل إلى 875 شهيد في قطاع غزة، هذه في فترة وقف إطلاق النار. لكن إذا تحدثنا عن العدد الإجمالي لشهداء قطاع غزة منذ بداية الحرب حتى اللحظة عندنا حوالي 72,767 شهيد، هدول مسجلين بشكل رسمي لدى وزارة الصحة كشهداء في الحرب الأخيرة.
1: نعم، وإحنا نتحدث حول هذا الموضوع أخي لؤي، يعني التحركات السياسية مش عمالها بتجيب أي جدوى نهائيا.
0: صحيح، للأسف يعني خلال الفترة الماضية كان هناك يعني تحركات سياسية لكن بالنهاية كانت محبطة لأهالي قطاع غزة، خاصة عندما التقى نتنياهو وميلادينوف والتصريحات اللي بتصدر عن ميلادينوف اللي هو مفترض يكون يعني سلام ويعني مسؤول عن إدارة قطاع غزة ويحاول البحث عن التخفيف على الناس، ولكن إذا كان هذا الشخص اللي من المفترض أن يحاول التخفيف عن الناس يعني يتبنى رواية نتنياهو والاحتلال بشكل كبير جدا. أيضا حتى اللحظة يعني رغم هدوء الأوضاع في الإقليم خاصة الحرب مع إيران إلا أن ذلك لم يعني ينعكس إيجابا على قطاع غزة، يعني البعض قال لو هدت شوي في إيران ممكن الناس ترجع تركز في موضوع قطاع غزة، لكن للأسف حتى اللحظة يعني قطاع غزة مستبعد من الحسابات الدولية والإقليمية، لذلك يعني الأوضاع بتسوء يوم عن يوم، والاحتلال يستغل ذلك بشكل كبير جدا. يعني كان هناك تقارير تحدثت عن أنه الخط الأصفر يتوسع بشكل يومي في قطاع غزة.
1: صحيح.
0: الاحتلال يحاول سرقة المزيد من الأرض، وكان مع بداية وقف إطلاق النار قبل 6 شهور حوالي 50% أو 48% من مساحة قطاع غزة مسيطر عليها، اليوم وفق أحدث التقارير نتحدث عن حوالي 64% من مساحة قطاع غزة الاحتلال يقوم يعني ضمها داخل الخط الأصفر، بالتالي نتحدث عن 15% من مساحة الأرض تم توسعة الخط الأصفر فيها خلال الفترة الماضية. وإذا ما استمر الاحتلال على هذه السياسة بالتالي سيضغط الناس أكثر وأكثر باتجاه الغرب، وبالتالي نتحدث عن معاناة نزوح مستمرة لكثير من المناطق في قطاع غزة ودخول مناطق أخرى في منطقة الخطر بسبب قرب الخط الأصفر منها. فعليا نتحدث عن أوضاع إنسانية وميدانية صعبة جدا في قطاع غزة للأسف، وكل الجهود الدولية اليوم وحتى الإقليمية وحتى رعاة الاتفاق يعني مشغولين في ملفات أخرى بعيد عن قطاع غزة للأسف.
1: نعم ضياء، سؤال لأي سؤال مهم جدا بيتعلق بالحياة الإنسانية اليومية، إلى أين وصلت الأمور؟
0: يعني فعليا الأمور في قطاع غزة صعبة جدا على كثير من الناس. صحيح في بعض مظاهر الحياة يعني بدأت تظهر بشكل أفضل من ذي قبل، خاصة في أيام الحرب السوداء، ولكن بشكل عام الناس في قطاع غزة لا، لسه الوضع صعب جدا عليهم، لسه الأسعار ليست في متناول الجميع. نتحدث عن غلاء فاحش بسبب أن الاحتلال حتى اللحظة يقنن إدخال السلع والبضائع، خاصة السلع الأساسية يعني اللي ما زال متربع على عرش الغلاء بشكل عام في قطاع غزة. الخضار بشكل عام مش كل الناس قادرة تأكل خضار، بالتالي هي فئة معينة في القطاع موجودة تملك المال تستطيع شراء الخضار مهما كانت أسعاره، ولكن السواد الأعظم من أهالي قطاع غزة لا يستطيعون تجهيز صحن سلطة، لأنه فعليا اليوم نتحدث أنه بشكل يعني الغلاء بالخضار يعني بشكل كبير جدا. هذا فيما يتعلق بهذه السلع الأساسية. أيضا سلع أخرى ما زالت يعني ترتفع بشكل جنوني بينها الأخرى، مثلا موضوع غاز الطهي لأنه الاحتلال بيدخلوا بشكل قليل جدا في قطاع غزة، فبالتالي الغاز يباع الكيلو الواحد في السوق السوداء بمئة شيكل. يعني أنت لو خلصت الغاز اللي عندك اللي هي الحصة 8 كيلو من الغاز بتاخدها مثلا كل شهرين شهرين ونص حسب الدورة اللي شغال، لو خلصت بتشتري كيلو واحد بدك تدفع من 80 ل 120 شيكل حسب توفر الغاز في السوق السوداء. حاليا كيلو الغاز في قطاع غزة 100 شيكل. طبعا الناس حتى بتلجأ للحطب، لكن حتى الحطب غالي جدا. يعني تحدث انه اليوم كيلو الحطب والخشب اللي بنباع في الاسواق ب 10 شواكل للكيلو الواحد، وهذا امر مكلف على الاسره الغزيه.
1: يعني هذا بكفي لطبخه واحده يعني بالعاميه.
0: طب يعني خلينا نقول طبخه بسيطه يعني، لكن لو بدك مثلا تسلق شيء مثلا بده نار وبده كذا بدك 30 شيكل بس حطب غير الاكل والشرب وكذا. يعني عشان هيك دائما بنقول انه على الاقل الحد الادنى لاحتياج الناس في قطاع غزه هي 100 شيكل يوميا. طب اذا نتحدث عن موظفي السلطه اللي قبضوا 2000 شيكل، فعنده 10
1: شو ضل
0: ايام
1: لهم؟
0: بيجوع فيهم.
1: شو ضل
0: هذا
1: لهم؟
0: هذا 10 ايام بيجوع فيهم. هذا موظف السلطه اللي الناس بتحسده بين قوسين، انه احيانا في شيء يعني داخل له صحيح قليل في وضع الحالي لكن في شيء ثابت، فما بالك ب مثلا العاملين المعطلين على العمل، فيش مصادر دخل، مثلا اللي كانوا ياخذوا شؤون اجتماعيه وراتب من التنميه الاجتماعيه لهم 3 سنين متوقفه رواتبهم، رواتب الاسرى والشهداء اسر كثيره حتى اللحظه متوقفه. فبالتالي نتحدث عن فئات كثيره في المجتمع فعليا عايشه على العدس، والمساعدات اللي هي فعليا كمان تتاخر صارت بشكل كبير، لانه حتى المساعدات اللي هي زي العدس والرز اللي كانت تفوت مع منظمه الغذاء العالمي الاحتلال برضه يقنن ويقلل ادخالها، لذلك صارت الدوره بدل شهرين كل اسره تاخذ مثلا طرد غذائي صار كل 3 4 شهور لما تصح للاسره طرد غذائي، والطرد بيكون مثلا كيس طبيخ واحد، يعني الكيس الطحين بكفيش العيله مثلا 25 كيلو مثلا 20 يوم في افضل الاحوال. فبالتالي لما بيكون عندك 50 و60 و70 يوم من دوره لدوره، بالتالي نتحدث انه فعليا مظاهر سوء التغذيه اللي حكينا عنها قبل ايام قليله، انه حوالي 100,000 طفل في قطاع غزه بيعانوا من سوء التغذيه، وحوالي 37,000 سيده حامل ومرضعه، وملامح يعني وفق الامم المتحده ملامح سوء التغذيه واضحه جدا في قطاع غزه. هذا كله بسبب يعني قله الغذاء وقله المال، وكثير من الاسر الفلسطينيه لا تستطيع تلبيه احتياجاتها اليوميه للاسف في ظل الاوضاع الراهنه اللي بنعيشها في قطاع غزه.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. الله يسعد صباحك يا رب، يومك سعيد ان شاء الله.
0: حياكم الله.
1: تحياتي. اهلا بي. يسعد صباحكم، ومرة ثانية صباح الورد والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر وعلى الهواء مباشرة لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. في أخبارنا أيضا مستمعينا الكرام الحرب في المنطقة، ترامب ونتنياهو يبحثان استئناف القتال ضد إيران. إذن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن التطورات المتعلقة بإيران، مجددا تهديده لطهران، مؤكدا أن الوقت ينفد أمامه للتوصل للاتفاق في وقت يدرس فيه البيت الأبيض خيارات عسكرية جديدة، وفق ما نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين. إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم سياسيون وعسكريون حسب صحيفة هارتس، وقالت إن المذكرات صدرت بحق 3 سياسيين إسرائيليين و2 من المسؤولين العسكريين دون الكشف عن هوياتهم. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
3: من راديو حياة.

0: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه محور نتساريم هو الطريق اللي بيربط مستوطنة نتساريم بقطاع غزة والطرق الرئيسية الأخرى في القطاع. تقع هاي المستوطنة في وسط قطاع غزة، كانت تشكل نقطة اشتباك وصراع دائم بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين. أنشئت المستوطنة خلال فترة السبعينيات كجزء من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في قطاع غزة، وكانت تعتبر من أكثر المستوطنات عزلة وخطورة نظراً لموقعها في قلب منطقة مكتظة بالسكان الفلسطينيين. كان محور نتساريم ممهداً بشكل خاص للمستوطنين، مما جعله عرضة لهجمات المقاومة الفلسطينية اللي كانت تستهدف المركبات والمشاة الإسرائيليين. ومع تنفيذ خطة فك الارتباط الإسرائيلي عام 2005، تم إخلاء مستوطنة نتساريم وأصبحت المنطقة جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحررة. ولكن ظل محور نتساريم رمزاً للتحدي والمقاومة خلال فترة الاحتلال، وتعتبر قصته جزءاً من تاريخ الصراع في غزة. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات. كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها. فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبنا حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
1: بندورة حمرة صلبة.
0: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيد.

برنامج بتنور حياتكم. كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباح يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. طبعاً صباح الخير لأصدقائنا الدائمين، للأصدقاء المتجددين، لستات البيوت، للفئة الصامتة، صباح الخير للناس المغتربين واللي بيسمعونا من خلال اللايف أو ممكن على حياة دوت بي أس أو ممكن من قناة راديو حياة على التليجرام. صباح الخير للعمال على اختلاف أعمالكم، يعطيكم ألف عافية ويسعد لي هالصباح. صباح الخير لكل فئات المجتمع من صغيرها لكبيرها.

كمان خلينا نقول أكيد الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل بالرغم من كل المنغصات الموجودة بحياتنا، إلا أنه إن شاء الله نكون قادرين نبتسم ونتفائل. خليني أقول صباح الخير لتمارا، يسعد صباحكم منورين دائما بوجودك، وصباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. رافع شاهين يسعد صباحكم، صباح جميع المستمعين، كل عام وإنتوا بألف خير وإنت بألف خير يا رافع. اليوم هو أول أيام ذي الحجة، ربنا يتقبل منا ومنكم كافة الدعاء والطاعات. والأربعاء بإذن الله تعالى هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، فإن شاء الله ربنا ينعاد علينا وعليكم وعبلادنا بألف خير وأمان وسلام يا رب وطمأنينة. أجمل الصباحاتنا نقولها أكيد لأمورة، صباح الفلات اللي اليوم معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم.

صباح الفل يا وفاء، صباحكم ورد وفل وياسمين. أهلا وسهلا فيك يا وفاء، يسعد لي هالصباح. اليوم سؤال حلقتنا مستمعينا الكرام بيقول يعني أزمة السير، الصفات العشوائية قدام المحلات، البضاعة اللي بتكون قدام المحلات، مين برأيكم المسؤول عنها؟ كيف إحنا ممكن نلاقي حل يضمن لنا حركة سير مريحة وحركة مشي مريحة تحديداً على الرصيف، طبعاً بدون ما نأثر على رزقة أصحاب المحلات، يعني يعطيهم ألف عافية ربنا يرزقنا جميعاً رزق الحلال. بس أحياناً هاي الصفات، أحياناً يعني تضييق مساحة الرصيف، كله بيأثر. كيف إحنا ممكن نلاقي حل لا نضمن حركة سير مريحة بدون ما نأثر على رزقة أصحاب المحلات؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: خلينا نقول يسعد صباحك أنغام وأميرة. صباح الخير يا سوسن شلبي. ريناس يسعد صباحك نغوم وأمورة، صباح الفل، أهلا وسهلا. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح النور. أهلا يا عمي، الله يسعد صباحك.
1: نحب نصبح طلاب المدارس ما شاء الله صايعين مروحين بهالوقت هذا، يعني امتحانات والشوارع عمرانة هلا،
0: يعني الحمد لله الله يديمها.
1: وثاني إشي بنقول لأصحاب السيارات، يعني هذول طلاب المدارس المروحين ضروري ينزلوا على الشارع يمشوا، لشان تشوف كله على الرصيف. مش ضروري للواحد يصف على رصيف لشان ينزل طلاب المدارس يمشوا على الشارع.
0: أها.
1: والمسؤول الأول والأخير عن هاي الشغلة مش الشرطي ولا هذا، سلوك المواطن.
0: نعم.
1: لا مسؤول. يعني بصراحة يعني أنا باب جامع باب مسجد فاتح محلي، لما بدأت يعني لما بدأ روح على الصلاة بصف عشوائي، قال ليش صح. عشان ما تروح عليه ركعة. طب يا عم ما أنت تعال بكر واحدة، يعني أنت صفيت وسكرت الشارع ماشي، لكن في حالة إسعاف في حالة إطفائية ولا شو معرفني، يعني أنت يعني رب العالمين بقول كيش هيك إنه عشان ما تروح عليك ركعة تصف وتسكر الشارع.
0: مظبوط. طبعا طبعا مظبوط.
1: وبرضه نفس الاشي باب المحلات، عن لشان ننزل يشتري لي صحن حمص بيعمل لي مجزره برمضان، بشوف مزدوج وبشوف شو بعرفني، يعني ان يعني سلوك المواطن هو اللي بيعمل هاي المشاكل وبيعمل هذه الشغلات اللي مش منيحه يعني بصراحه. يعني وقف منيح صف منيح، يعني انت بتصف لي وبتخلي 200 سياره وراك.
0: ليه؟ صح مزبوط يا عمي مزبوط.
1: ليش خلي 200 سيارة وراك؟ وقف صف منيح.
0: صحيح.
1: واحنا اليوم بنحب نصبح على جميع مستمعي راديو حياة، بنصبح على ابو الياس العمودي. تعرف مين ابو الياس العمودي؟
0: رامي.
1: رامي
0: بالضبط. رامي صباح الورد. صباح الورد.
1: يعني كان عند امه عملت مولد يوم الجمعه وحلها النسوان، ما حلانيش لحد هلا ودير بالها،
0: يعني بالشوم عليه.
1: وهذا المولود البكري له.
0: يا عيني الله، يعني تربى بعزه ويحفظه يا رب
1: العالمين. الله يهدي باله.
0: امين.
1: الله لا يبعد، يعني ما ان شاء الله رب العالمين بتكون سنه خضراء له.
0: يا رب ان شاء الله ان شاء الله. اهلا اهلا، الله يرزقها لكل مشتهي يا رب. صفاء صباح الخير للكل. صفاء ترتير. صباح خاص للمؤنسات الغاليات بناتها، هم بالغربة كل واحدة بموقعها، ونهاركم سعيد. صباح الفل يا صفاء. عبادة نهاركم مليان طاقة حلوة وأخبار مفرحة وقلوب مرتاحة، إن شاء الله تكون بداية يوم في رضا وراحة بال للجميع يا رب. يا نسينا الاسم، يا رب يا عبادة. صباح الورد حقك علينا. السؤال الحلقة لليوم أزمة السير، الصفات العشوائية قدام المحلات، مين المسؤول عنها؟ كيف إحنا ممكن نلاقي حل لنضمن حركة سير مريحة؟ وأهم يعني الأهم كمان إنه ما نأثر على رزقة أصحاب المحلات. على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أم عامر يسعد لي صباحكم يا رب. صباح الورد. أم طارق يسعد صباحكم. تمارا بتقول يجب أنه يكون في مكان مخصص لهي الصفات العشوائية من قبل الشرطة أو المسؤولين عن تنظيم السير والأرصفة. يوسف بيقول المسؤول الأول الشخص نفسه، لأنه بيكون إنسان أناني وهمه يعني يمشي حاله يقضي غرضه، مش همه أنه ممكن يضايق حدا أو يأثر على حركة السير أو حتى يأذي أصحاب المحل. الحل أنه يكون عندنا تجديد بالمخالفات، عدم التساهل بالوقوف المزدوج، وممكن الواحد يروح يصفي بمكان أبعد شوي وينزل يمشي، يعني تقضي غرضك بعينك الله على خطوتين. صباح الخير من أبو غالب عنتر، زكريا قناديل يسعد صباحكم، طاقم راديو حياة، مجدي كمان الحايك صباح الخير، أهلا وسهلا على 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أهم شيء كمان أنه يعني نحافظ على رزقة أصحاب المحلات. أزمة السير اليوم إحنا عم نحكي عن الصفات العشوائية اللي بتكون قدام المحلات التجارية، مين المسؤول عنها، كيف ممكن نلاقي لها حل بدون ما نأثر على رزقة أصحاب المحلات. ريناس بتقولنا منورات بوجودك يا هلا. أم عدنان يسعد صباحكم. أبو غالب بيطالب البلدية بفتح ساحات المدارس للسيارات بفترة العيد. كمان في عنا مشكلة إنه بعض أصحاب المحلات كان بيحطوا بضاعتهم على الرصيف، بالتالي بتكون الحركة على الرصيف كمان أصعب. هاي كمان كيف ممكن نحلها؟ 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

ليلى هريش منورين، يسعد صباحكم بوجودك. يا صباح الورد مؤمن الخراز، صباح الخيرات يا حجة، صباح النور يا حج مؤمن، وطبعا صباح الخير لأميرة من غير حجة. صباح الخير على 2379143، واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال حلقتنا لليوم، يعني أزمة السير، في ناس بتصف بطريقة عشوائية قدام المحلات، بعض أصحاب المحلات بتكون بضاعتهم على الرصيف، كل هاي الأمور بتعمل يعني صعوبة بالحركة. خليني أقول إحنا اليوم سألنا كيف ممكن نلاقي حل يضمن حركة سير مريحة، وطبعا أهم شيء ما نأثر على رزقة أصحاب المحلات التجارية. 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. محمود حبيش يسعد صباحكم، معكم رامي عشان تليفونه خربان، بيبعت من تليفون محمود، بيصبح على أبو مصعب قنازع وإله أحلى حلوان. طب وإحنا يعني ما إلنا حلوان؟ صباح الورد لمحمود حبيش ورامي وفلاح كمان، صباح الخير.

أم وسيم بتقول صباح الورد صباح الفل. عبود عفوري صباحه كيفكم؟ لسه أحلى شيء اللي بصف مزدوج يعني بسكر الشارع وناس بتزمر ولا كأنه عامل شيء مثل عصام اللي معه رخصة شحن بعرفش السوق. صباح الورد 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بالكم كيف ممكن نلاقي حل لموضوع يعني حركة سير مريحة بدون ما نأثر على رزقة أصحاب المحلات؟ 2379143 محمود حبيشي بيقول لي لا يبقى جبلنا لهم بالأول ما شفناش إشي، لازم تطالبوا أكتر يا محمود. صباح الخير.

عبادة بيقول يسعد صباحكم. والله اللوم فقط على وعي المواطن من ناحية إنه يصف مزدوج، أو من ناحية تانية لما يكون واحد ماخذ صفي عن ثلاث سيارات باب محله، على أي أساس؟ بيقولنا المشكلة إنه هاي ثقافة عامة، والحمد لله أغلب الشعب عنده الثقافة معدومة، بيقول إلا من رحم ربي. عنا خاصة بنابلس شرطة المرور بتشتغل عن كل الضفة مشكورة، لكن الشعب مخدر. صباح الخير على 2379143، اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو برأيكم مستمعينا الكرام؟ إحنا كيف ممكن نلاقي حل للموضوع من غير ما يعني نأثر على رزق أصحاب المحلات؟ حل يضمن لنا حركة سير في ظل يعني ما بنشوف من أزمة السير، بعض الصفات العشوائية، يعني بعض المحل بتحط هيك البضاعة على الرصيف. كمان آدم يسعد صباحكم، وصباح خاص نص ومميز للأميرة أميرة. شكرا والله. شكرا شكرا بتقول لك بعرفش والله. صباح الورد وخاص نص لأميرة الأميرة للأميرة أميرة. صباح الخيرات 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

شكله فيك اكاونت. ثانية اشوف لك. طب ليش زعلانة؟ الله يديم عليك الصحة والضحكة الحلوة اميرته. يمكن فيك اكاونت. طب مش فيك اكاونت، خلص هاي انا بالسير بس. يوسف بيقول اللي بيستفزه اكتر اللي بيحط باب محله حديد او كراسي بغير وجه حق والشارع ملك عام. هلا هو فاهم انه عشان في ناس ممكن تيجي توقف ساعات طويله ويغطوا باب محله، بس كمان الشارع مش ملكه. اه طبعا هاي عادي مستفزه كمان. صباح الورد يا يوسف. 2379143 اللايف الموجود على صفحه راديو حياه. موضح صباح الخير. فاي مسلم صباح الخير. بقايا حنين وميسون صباح الفل، اهلا وسهلا فيكي.

0: طيب بنقول كمان صباح الخيرات لكل حدا يعني انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 حياة دوت بيأس. أم كرم غيث صباح الخيرات والمسرات، والله يا أم كرم مبارح أم محمد سألت عنك، صباح الخير. مين اب حاضر أبو سامر الحاج عماد صباح الخير للجميع، طول ما في محسوبيات بالبلد بتضل الفوضى شغالة. نهاركم سعيد. أبو عمرو دويكات هل صليتوا على النبي اليوم؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. فلاح الله يديم عليك الابتسامة. أحمد سبرة صباح النور والسرور لصوالحة وحمودة، على نفس الوتيرة عملها. يلا ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل، يعطيك العافية يا عزيزتي.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيكي. أهلا فيكي حبيبتي. سعد صباح أسرة راضي حياة وأهل نابلس.
0: الله يسعد صباحكم جميعا.
1: آمين يا رب. يعني إحنا حكينا كثير مرارا وتكرارا في هذا السؤال، وقدمنا شكاوي كثير، ولا حياة لمن تنادي للأسف، بس لعل وعسى إنه يصير في نتيجة. هلا بالنسبة للسيارات يا عزيزتي أنغام، يعني في عدة اقتراحات ممكن الواحد يقدمها، بس بدنا هل من مربي لهاي الاقتراحات بدنا يعني إحنا يمكن المواطن شايف أكثر من اللي في البلدية ومن شرطة المرور ومن منظمين السير، لأنه إحنا المواطنين سكان هاي البلد، يعني شايفين شايفين بجانب منازلنا وبالشوارع. هلا بالنسبة للسيارات اللي بتصف مثلا على أطراف البلد ومحلاتهم في البلد، يا ريت البلدية تشوف لهم هذول أماكن مثلا زي في أراضي واسعة بتكون قريبة من البلد القديمة، يشوفوا مين أصحابها يستأجروها منها منهم.
0: أيوة
1: هذول اللي لهم السيارات يستأجروها أو البلدية تستأجرها، ما بنعرف كيف النظام والآلية بتمشي، ويصفوا سياراتهم فيها. يعني مش منطق أنت تكوني طالعة بمشوار بالسيارة تيجي تصفي باب بيتك مثل إيش مصف إلك تصوري. هيك بصير إحنا فينا.
0: صعب. قلتي لي وقت الكافيه او المطعم اللي قبالكم كيف بصير عجقة.
1: ويعني السيارة، يعني هلا احنا عندنا عزيزتي انغام المنطقة الغربية مليانة كم هائل من المدارس. كم هائل، يعني الطلاب بيكونوا بالشوارع مترميين. السيارات على الصايدين صافين، حتى يعني انت عربي الداخل، احنا كمان احنا المواطنين اللي عندنا واللي لهم محلات في البلد او اللي بده ينزل يقضي شغله في البلد بيجي بصف السياره وبينزل. طب انت ما فكرت انه هون في دور، انه هون في مدارس، انه يمكن في حاله طارئه بدها تمر من هون ما تقدر تمر هاي الحاله الطارئه؟ احنا صرنا للاسف نتصرف بالانانيه، انا ونفسي وبعد الناس قايلها الله.
0: بالضبط بالضبط هيك للاسف الناس.
1: يعني شوفوا عمارات مثلا قيد الانشاء بتكون في حداها مساحات واسعه بيقدروا يشوفوا سياراتهم هناك مثلا. البلديه تنظمهم، شرطه المرور، ما بعرف المسؤول عن هاي الامور. يعني في عده اقتراحات زي ما تفضلوا اللي حكوا، المدارس بايام الازمه هلا اخر كم يوم بتعطل المدارس
0: النفسيه.
1: كل عام وانتم بخير والجميع. فافتحوا ساحات المدارس للسيارات يعني عشان نخف من الأزمة. ويا عمي اللي ما يعني اللي بيته قريب مش ضروري يشغل سيارته ويعمل أزمة، احنا بنعمل أزمة برضه.
0: مزبوط صح مزبوط.
1: يعني انزل مشي ريح بالمشي، والله حلو المشي
0: شو بعرفني.
1: انزل رياضة بهذاك اليوم وخلي سيارتك باب بيتك بعينك الله، عشان احنا نعيش بسلام، نتجنب المشاكل، نتجنب الطوش اللي بتصير من ولا شيء عمالها بندبح بعيد عشان امور تافهة، عشان نتجنب هاي الامور انزلها مشي بعينك الله. لما تروح بلا منها الطلب تطلع بالطلب بأغراضك البيت، وإذا ما معك أغلب وإذا ما معك أغراض تطلع لها مشي شو يعني، أو سرفيس منه الفئة العاملة كل الناس بتشتغل. خلي الكل يترزق يعني سواء في العيد أو غير العيد.
0: صح.
1: بس السيارات بتعمل مشكلة كبيرة كتير عزيزتي عمرها، يعني صراحة يعني إشي مقرف. يعني هلأ بدك تطلع من بيتك سيارة بتزمدك بالشارع، وين أمشي وين أمشي؟ ما في مجال
0: تحس الشارع ضيق.
1: في البلد عزيزتي أنغام تنزلي تتسوق بتندمي على الساعة اللي نزلتي. يعني في عندي كلر لاب هناك، الدخل هناك ضيقة كتير.
0: ضيقة.
1: سيارات بتزمرك صدقيني عنده استعداد، يعني ممكن يكون هو مش منتبه أو مستعجل بيدعس وبيطلع على اجرك عاد وبيضلوا ماشي ما عنده مشكله.
0: مزبوط بتحسي مش فارق
1: يعني
0: معه.
1: بدنا برضه الشرطه يعني كمان هلا تشتغل شغلها بس ما تقطع ارزاق الناس.
0: هذا هو المهم، هذا هو المهم بالسؤال، انه يعني من غير ما ناثر على رزق اصحاب المحلات والناس طبعا.
1: بالضبط، والبلطات تركوهم بحالهم يا جماعه، هلا تركوهم يجيشوا يسترزقوا، والله الوضع صعب اللي احنا فيه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله،
1: كثير كثير الوضع صعب. ونداء لاصحاب المولات والمحلات، ما تستاجروا الرصيف مع المحل، لانه الرصيف هذا مكان لممر المشاة. يعني هذا برجع الاشي للتجار اللي بتستاجروا عمالهم الارصفة، بيجي جار يعتذر بقول لك انا مستاجره مع المحل. كيف صار هذا؟ او هذا الي، هذا ملكي. انت لما بدك تخرج بسطة متر او متر ونص من محلك، وزائد انه توقف سيارتك باب محلك، شو ضل؟ ما ضل اشي
0: للأسف. مزبوط مزبوط،
1: ما ضل اشي. الله يكون في العون يا رب. آمين. والله يهدي البال يا رب. آمين. ان شاء الله يعطيكم الف عافية.
0: يا هلا، يسعد صباحك. ابو احمد بيقول يسعد صباحكم جميعا. ابو احمد الصخرة للأسف النوم اللي عنده كتير صار يستفحل فينا بكل شيء، مش بصفه ولا بكرسي. الله، اللقم، بيقول اللقم اللي عنا كتير وصار مستفحل فينا مش بصفه ولا بكرسي. الله يصلحنا بس ويسعد صباحكم يا رب. صباح الورد يا ابو احمد. صباح الورد. ابو علي بيقول مسؤول عن هذا الحكي طبعا هي الشرطه، حدا بيخالف بيعملوا له مخالفه وبيبتعدوا عن المحسوبيات. صباح الخير، اهلا وسهلا. اتصال. صباح الخير. صباح الخير.
2: الو، السلام عليكم. سامحوني عم نرجع فيك لشغله معينه.
0: تفضل.
2: هلا مواقف السيارات بالعمارات الجديده ماشي، كل عماره الى موقف سياره ماشي.
0: تمام.
2: طب ليش انت يا صاحب العماره بتروح بتاجر مواقف السيارات او بتستغلن او بتعملهم مصلحه لك وبتخلي السيارات تروح تخرج برا؟ ليه؟
0: اها،
2: هذا مسؤولية مين هاي؟ مسؤولية البلدية ولا مسؤولية الشرطة؟ تدمت يعني انت عامل مواقف سيارات مرخصة بالبلدية بتروح بتأجرها. طب ليه يعني عن جد اقسم بالله هاي ليه؟
0: صحيح ليه؟
2: هاي واحدة ملاحظة مهمة ولازم يعني المسؤولين اسمعوا العادة خلص بكفي. واحدة يعني واحدة، اي انسان يعني صاحب محل كبير بيعمل مول بيعمل عروضات ماشي؟ بيعمل عروضات، كلها الناس بتيجي بجهات كبيرة والسيارات تعمل دوشة وبتصير ضجة باب المحل. وبتصير أزمة السير. طب أنت يا صاحب العلاقة ليه أنت ما بتجيب رجل أمن خاص من الشرطة؟ رجل أمن، ما في رجال الأمن هذول الخاصة، مضبوط ولا لا؟
0: مضبوط.
2: بيستاجر واحد يعني بيجيب واحد من الشركة اللي هو بده ياخذ من هذا الموظف وبنظم بنظم السير باب المحل. مضبوط ولا لا؟
0: مضبوط طبعا. أي إنسان ولا
2: اي انسان بيعمل يعني مشاكل في السير لازم يجيب امين ينظم السير. هي انا بعرفه
0: صحيح.
2: بس مزبوط. والله انت تستفيد وتقول الله لا يرد الناس تتمشكل ببعضيها. ان شاء الله ان النقطتين هذول بيكونوا يعني المسؤولين بيحطوهم بعين الاعتبار هذول.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
2: شكرا لكم يا عم واقفين.
0: لا ابدا، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا على 2379143. طبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بدي أقول صباح الخير لنجات أبو زنت. صباح الخير، يسعد هالصباح، منورين بوجودك. طبعاً تنظيم حركة السير، إيجاد مواقف مريحة للمركبات دون يعني أنه نعمل ضرر بأرزاق المواطنين، تتطلب تكامل من قبل البلدية، لجنة السير، شرطة المرور، وحلها توفير مواقف بديلة لانصف السيارات الخصوصي واستعمال وسائل النقل العام اللي بتكون هي أصلا موجودة لنقل المواطنين، تطبيق القانون بشكل حازم وعدالة، وتنظيم أوقات التحميل والتنزيل. للأسف بيكون في يافطات مكتوب عليها لكن ما في حدا بيلتزم في هاي اليافطات، وفي حالة الأزمات بدل ما أنزل بسيارتي الخاصة بستعمل سيارات الخطوط، هيك بخفف أنا من الأزمة أو بقلل منها. يعني بدها تكاتف الجهود من قبل المواطنين وأنه فعليا يتم تطبيقها. صباح الورد يا نجات، أهلا وسهلا فيكي.

0: مؤمن بيقول يعني أصف سيارتي بالدار وأنزل وأطلع بالتاكسي، بيقول لي هيك ما حدا مبسوط منك غير أصحاب التكاسي. صباح الورد. يعني ممكن بوقت الأزمات يعني، أو يعني بأزمة العيد إذا كنت مضطر. وردة الشام، صباح الفل والياسمين، يسعد صباحكم. الأزمة مش طبيعية بالبلد، أزمة سيارات وهلأ أزمة عيد، الله يهديها البال. لازم يكون عنا نظام بالبلد، وأكتر شيء شارع سفيان. بتصبح على أم حمود ريحان وخواتها، يسعد صباحكم. الحج عماد، أخت الكريمة أنغام، يسعد صباحك أنت وأميرة. كلام الأخت سهى مظبوط، يعني صاحب بعرف صاحب إيش؟
1: صاحب السيارة.
0: صاحب السيارة خليه بداره، هو بيجي على حارة الياسمينة عند أهله بصف السيارة، يعني ما بيلاقي مصف. الله يهونها ويكملها بالستر يا رب. بطلنا نسمع صوتك يا حاج أحمد. بيقول هلأ الفكرة مش بالبلدية، البلدية حطت عدادات عشان تحاول تنظم نوعا ما، والفكرة فأفضل حال إنهم يحطوا قدام الأرصف اللي ما عليه عدادات مكعبات صغيرة من الأسمنت أو الحجر تماما، مثل الموجود قدام مستشفى الاتحاد. وأحسن شيء الواحد قبل ما يشتري بيت بعمارة يكون متأكد إنه بالعقد موجود بند، ألا وهو إنه إله حق إنه يصف بالباركينج. العمارة والشرطة تعلي سقف المخالفات عشان الواحد ياخد درس. حكمة، صباحه أميرة. حكم. طيب حكم أبو زنت، مش عارف ليش خلاص أخذتها على حكمة هواش. أخته حكمة، شفتي سحل الليل. طب ليش يعني وأنا ما إلي صباح مثلا إيش في
1: حكم بزعل منك؟
0: عن جد
1: لازم
0: صباح الورد والفل، ويعني سعد لي هالصباح. صباح الفلات 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: احمد بيقول لي انغام في قصه امبارح صدمته هو واميره ورائد. شو صاير؟ احط هون شو صاير ولا خلص هو بحدثني بس يوصل؟ طيب بعد 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة. صباح الورد، ناخد اتصال.
1: صباح الفل،
0: صباح الخيرات، أهلا وسهلا
1: يا ميت. هلا يا ميت، مرحبا.
0: الله يرضى عليك، يسعد
1: صباحك بهالطلة الحلوة وبهالفان الحلو.
0: حبيبة قلبي،
1: وأيامك الحلوة وأوقاتك وساعاتك. حدا بيدلي لك زيي؟
0: والله لا يا حجة،
1: حدا بيدعي لك زيي؟
0: لا والله.
1: بس شاطين وقلك صباح الخير صباح الخير صباح الخير.
0: بالزبط،
1: في غير هيك؟
0: لا ما حدش،
1: لا زيادة ولا نقصان.
0: الله يرضى عليك، يسعد
1: الله يصبحك ويرمحك. الله يرضى عليك، والله يصبحنا بهند الأميرة الست المحترمة. مش وجهنا ولا ريا ولا بنسمع الصوت، بس هي فعلا محترمة.
0: الله يسعدك،
1: الله يبارك فيك. بنحكي بالنسبة لسهى، ام مراد.
0: ام مراد مالها
1: بتحكي؟ هي مضبوط اللي حكته، بس هاتي من يرد، من يسمع، من يتجاوب، من يعمل منيح. اليوم بقول لك المهم اني منيح وعايش وماني ومال غيري. شايفة؟
0: شفت،
1: لانه البلدية حبيبتي هي حاطة عدادات، بهمها تلم مصاري، بهمهاش الدور تتفقد. لا شوارع، لا اسواء، لا دور، لا بعيد عنك كلاب، لا هذا ولا فاشلة. كان بلدية، كان صحة، كان مستشفى، حكينا مع الصحة شفهيا وقالوا عم إن شاء الله بكرة كل من بعيت على ليله. وأنا قلت هذيك اليوم لو إن واحد موظف في البلدية يروح باب بيته نظيف ومية داير عنده وكهرباء ببلاش عصابي وحسابك، لا يزال أنا معاشات رأسا بقيموهن، معاشات الموظفين الله لا يرد حده، الطايح رايح. واللي بده يصير من الله يا محلا، ما تشكي عمرك إلا لله.
0: صح،
1: قال من كان غريمك القاضي.
0: والنعم بالله، تشكي عمرك. والنعم بالله،
1: صح ولا لا؟
0: صح.
1: بقولوا كبير القوم خادمهم، ايه خادمهم؟ كبير القوم خادمهم، اول ما بقيم معاشه هو رأس المالي. واللي وراه تاركه بعيد عنك يا تارك الصلاة.
0: ايوه،
1: قبض ولا ما قبض بالسائل، بعطيه نص المعاش او ربع هالمعاش، المهم الرأس المالية قبضه إنه مالي ومالي التاني. أنا شبعان وأخي الله لا يرد يجعله لا يأكل ولا يشرب ولا يجيب. داس كتير هلأ، بتستنى شو بتستنى؟ شو ضايل للعيد
0: ولا شي؟ سلامة سلمة، كل عام وانت بخير،
1: وانت بخير وصحتك وعافيتك ورواحك وجعبك
0: حبيبتي.
1: هلأ بدوروا لهم، هذا إيمو هذا إيمو هذا إيم، منين يستفزئوا يدوروا يشحدوه؟ من شحدوا لا تعتبوهن، إن سرقوا لا تعتبوهن، إن صيحوا لا تعتبوهن، مهما عملوا، لأنه إحنا حكامنا الكبار هيك بدي. وين اللي يجيب كبو؟ امبارح إجا جارنا عندنا محافظة الأليون
0: السابع،
1: والله حكيت امبارح يقول لها لبنتي ولك ام مسعد اقعدي اسمعي حديث امك القديم اللي بتصحيكم، احكوا لاولادكم واولاد اولادكم وقيموا وحطوا، واني جاي مخصوص اليوم من شان اسمع احدث اولاد اولادي.
0: ايوه،
1: طيب اليوم مين بحدث؟ مين اليوم؟ كتير كتير اجاك هالعزيمه بتروح بتلبسي وبتقيمي وبتحطي، والله اعلم اللي ورايي عايش مش عايش بمين بفكر. وفي من ناس من شان يجيهم الشحادة، اتحمليني بهالكلمة، بيشكوا بأسلوب. بيشكوا بأسلوب،
0: ايوه
1: هذا هيك وهذه هيك وهذه هيك وهذه هيك وهذه هيك، فكن الكل بعطف عليه وبروح ما هو ما حكاش بس حكاه باسلوب شكي وقال اني واني واني واني واني
0: ايوه
1: اللي بدي اشكي له اعدمه ايه، واللي احسن مني ياخذ البوط عني عقد عيشتي عقد ما يجيني بدي اعيش عقد ما الله يعطيني بعيش لازم اعيش وافضح حالي كيف انا عايشه والله الصبح وهن يحكوا هذا ابن انازع هن يحكوا انا عيط عليه
0: بعين الله يا حاجة
1: هذا اللي ما حدا عارف هذا اللي بنشفع عليه هذا اللي لازم يروحوا عنده قد ما يقدر ان شاء الله بالشهر بخصص له 10 شيكل هذا اللي بيروح وين الشفقة
0: بعين.
1: ان قامت الشفقة من قلبنا ان قامت الحنية من قلبنا ما حدا بيشفع التالي كل من بقول لك يلا ديسي وجاية ام مراد تعتب لي على السيارة الا تروح تعتب تشوف ابنها اشتغل ولا ما اشتغل جوزها اشتغل ولا ما اشتغل حطها السيارة وقيبه شو بدي يقول الواحد
0: بعين
1: لا حول ولا قوة الا بالله قال اللي ما بايدك بكيدك
0: بعين
1: والبلدية بهمها مصلحة يعني برجع برد للبلدية بهمها مصلحة وكبير القوم خادمهم اول ما بيقيموا معاشاتهم كلهم مش بس البلديه كل الموظفين الكبار ويعني ما تقول شو ولا حدا بيعلق لي ولا حدا بيأيد ولا بيصيد على كل شكرا لك وانت قلتي لام اكرم غيث
0: ام كرم ام كرم
1: ام كرم والله يعني ما بعرف ايش بس دائما بسمع عنها وبتقدم وبتحكي محترما بين المرأة
0: لا ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها
1: والله وبصبح كل من سأل وكل من حكى معانا منيح والعاطل الله يهديه والمنيح الله يعطيه بجاه نبينا محمد والله يصبحك ورب حسنين
0: الله يسعدك يا حجة
1: حبيبتي شوفي كيف عم بدللك الله يرحم امك
0: تعيش وتترحمي حبيبتي الله يطول بعمرك يا رب
1: الله يخليك المحبة من الله
0: حبيبتي.
1: أمانة الله كلام اللي بحكيه في غلط
0: ابدا يا حجة
1: ما هو فيكم بقولوا لك لا انا بحب اقول لي اذا غلط يقول لي غلط يقول لي صح صح لانه في الشيء مثل اعور اعور بعينك
0: صحيح لا كلامك سليم
1: ما يحكي الواحد بالقفا يحكي بالوجه
0: صح يا حجة مظبوط حبيبة قلبي
1: بقول الواحد لا حول ولا,
0: لا حول ولا قوة الا بالله بعين الله يا هلا اهلا اهلا يسعد صباحك صفاء الترتيري يسعدني صباح الحجة ما احلى كلامها ودعواتها ربي يعطيها الصحة وطولة العمر امين كل عام وانتم بخير وعافية صباحكم سعيد من ام العبد اهلا اهلا يا ام العبد صباح الورد اهلا وسهلا فيكي

2379114 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال حلقتنا لليوم: أزمة السير وال يعني الصفات العشوائية، مين المسؤول عنها؟ كيف ممكن نلاقي حل ليضمن حركة سير مريحة بدون ما تأثر على رزقة أصحاب المحلات؟

أم كرم يعني بتقول ربنا يقويك يجبر بخاطرك للحجة، الله يديم عليك الصحة والعافية، ولها الفخر أنها تعرفت عليها، إن شاء الله بتلتقوا عن قريب يا أم كرم. وصباح الورد، والحج عماد بيقول بصبح على الحج أم محمد وكلامك رائع جدا ونهاركم فل. وياسمين أهلين يا حج، أهلا صباح الفل، أهلا وسهلا فيك طبعا.

0: طيب ايش رايك نروح للفاصل؟ يلا خلينا نروح للفاصل، واكيد بعد الفاصل راح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: الساعة الآن 11 صباحا،
2: وأول أرض

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتك أولوية ولأن الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، أكيد رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباح يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا تضملنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس.

طبعا احنا مكملين بفقرات البرنامج، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. ان شاء الله بعد شوي رح تكون معنا اليوم اخصائيه اجتماعيه عروب جمله. اليوم برضو مع انه مع اقتراب العيد والاوضاع الاقتصاديه صعبه، رح نحكي عن اهميه التكافل الاجتماعي خلال هاي الفتره ان شاء الله.

0: هلا مستمعينا الكرام، خلينا نروح للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيري ليطلعنا على آخر تطورات الحالة الجوية لليوم وللأيام القادمة بإذن الله تعالى.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار في معظم المناطق ورياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية لطيف في باقي المناطق. يومي الثلاثاء

0: مساء الأربعاء، انخفاضات متوالية أخرى على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، ويوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. اليوم الاثنين تحذر دائرة الأرصاد الجوية لكل المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارات الصحة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة. أهلنا في قطاع غزة بشكل خاص خطر ارتفاع أمواج البحر. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 30-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-16، نابلس 31-18، جنين وطوباس 32-20، أريحة والأغوار 36-24، طول كرم وقلقيلة 29-18، غزة وخان يونس 28-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 29 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
1: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بفقراتنا المجتمعية مع أخصائية الاجتماعية عروب جملي لليوم. واليوم رح نحكي شوي عن يعني العيد أو أهمية التكافل الاجتماعي في ظل يعني هاي الأوضاع الصعبة اللي عم نعيشها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أيضا. صباح الخير ست عروب، أهلا وسهلا فيكي.
1: أنا يسعد صباحك، صباح كل المستمعين وأيضا جميع الطاقم، وربنا يسهلها على الجميع يا رب.
0: آمين آمين يا الله، الله يسعد لي هالصباح. أهلا وسهلا. اليوم موضوعنا ست عروب عن العيد والتكافل الاجتماعي، وقديش الصراحة مهم هلأ نطرح هيك موضوع، على الرغم أنه إحنا يعني نحكي فيه كتير، بس الأوضاع الاقتصادية عم تصعب وأوضاعنا الاجتماعية عم بتزيد صعوبة. تفضلي.
1: للأسف يعني خلينا أقول بداية يا أنغام أنه إحنا هاي المرحلة اللي عم نعيش فيها هي أهم مراحل العمر بموضوع التكافل الاجتماعي. طول عمرنا بنحكي صحيح، يعني دائما بنحكي قديش مهم التكافل، قديش مهم الإحساس بالآخر، يعني يمكن عالم بتسمعنا عالم ما بتسمعنا، عالم بتمارس التكافل عالم ما كتير، ولكن أنا بدي أقول هلأ أصبح ضرورة، ضرورة جدا جدا. يعني صراحة انه يعني زمان كان يعني الناس تساعد بعض بالحدود المنطقيه والمعقوله، يعني هل معه بزياده شوي كان يساعد اللي ما معه اطلاقا، لكن هالايام عم بنقول حتى يعني الحاله الوسط اللي نص نص يمكن في حاله كتير اصعب واعقد. يعني حتى موضوع اللقمه يعني قديش مهم انه احنا كمان نقتسمها مع اهالينا مع اخواننا مع اصدقائنا، قديش مهم التكافل في هاي اللحظات يعني وفي هاي الأيام. الحياة قاسية جدا، يعني للأسف القسوة اللي عم نمر فيها لم تمر فيها يعني أو لم تمر علينا قط قبلها، فبالتالي قديش مهم إنه إحنا ننتبه لهالجزئية، وقديش مهم إنه هالقد نتضامن ونتكافل وعن جد نكون إيد واحدة.
0: طب شو نعمل يعني ست عروب بتكافلنا؟ كيف نفقد بعض؟ لمين يعني احكي لنا هاي التفاصيل أكتر، وإحنا عارفين إن الأوضاع الاقتصادية صعبة وبنجرب نعيش كمان بتكاليف أقل يعني ست عروب.
1: أيوة، يعني أول نقطة إنه إحنا يعني أكيد إحنا مش عايشين لحالنا في هالدنيا، يعني في جزئية مهمة إنه كلنا في الهم شرقه يا أنغام. يعني مثلا بتلاقي زمان كان في فئات معينة اللي بتعاني من النقص وشح الأموال والوضع الاقتصادي الصعب، لكن هلأ نسبة كبيرة بالذات في أوضاع الرواتب في الأوضاع اللي إحنا عن جد هلأ عم نعيشها وتكاليف الحياة الغالية جدا. هلأ إحنا بنقول هون يعني كان زمان هيك الواحد حتى يخجل مرات هيك يقول لك أنا كيف بدي أحكي لصديقي، كيف بدي أحكي له يعني، أو كيف ممكن أساهم ممكن أساعد. هالأيام أنا بقول إنه لا، يعني ما فيها أي نوع من أنواع الخجل، يعني لأنه قديش مهم أنت بإشي بسيط ممكن تنعش أسرة بشغلة بسيطة. يعني ممكن أقول لك والله يمكن بخمسين شيكل ممكن حدا ينعش أسرة بهداك بأشياء أساسية، يعني مثلا مثل بيض جبنة لبنة شغلات هيك. صدقيني يا رغم إنه في هالأيام الناس مش لاقية أبدا أبدا ولا أي شيء في بيتها. هذا الحكي أنا بحكيه صدقيني من منطلق إنه شايفته. يمكن الناس اللي عم تسمعنا تقول لا مبالغ فيه، أبدا مش مبالغ فيه، الأوضاع كتير صعبة. إذا ممكن نتكافل ماديا، يعني إنه اللي معه ولو بزيادة شوي يعطي اللي فعلا وضعه كتير صعب، هاي جزئية. جزئية تانية هي الإحساس بالآخر. ما أضلني أقول يعني لا هدول ولا ما لهم إشي، لا وضعهم منيح، لا كذا لا كذا. الناس يعني زي ما بقولوا إحنا بنقولها في النابلسي، الناس مغطيين بقشفة. يعني في أشياء بالعمق إحنا ما بنعرفها، يعني في بيوت مستورة جدا جدا والله، يمكن أيام تقعد بدون أكل ولكن ما حدا دريان فيها. هدول مهم جدا إنه إحنا فعلا نبحث عنهم، مهم إنه إحنا حتى بيننا وبين بعض ندل بعض عليهم، لكن بدون فضح أسماء أو عيال أو غيره، لأنه يعني كمان الكرامة مهمة جدا عند الإنسان. فنتعامل مع الآخرين بالتكافل بطريقة فيها كرامة، فيها إنسانية، فيها أخلاق هالقد عالية. وقديش مهم انه احنا نبحث في الموضوع، يعني مش انه بس نقول والله انا ما بعرف حدا، والله انا ما شايف حدا، انا بدي اعطي لكن انا للاسف مش شايف حدا حوالي. على طول اسالوا اسالوا، يعني في ناس فعلا يعني يعني بتعرف ناس مستوره جدا، ولكن هذول العالم ما بيحكوا عن حالهم، ما بيجيبوا سيرة. فبالتالي قديش مهم. هلأ إذا إحنا إطلاقا مش قادرين نقدم أي دعم مادي أو أي ولو بسيط جدا، ولو بعشرة 15-20 شيكل، أشياء بسيطة أشتري لهالمنزل، إذا أنا عنجد مش قادر، خليني أحس بالعالم بطريقة هالقد لطيفة، أكون إنسان، أشعر بالآخر، هذا الشعور العميق بالإنسانية العالية، إني أتعامل مع الآخرين برقي، مش بعنف وبطريقة هالقد مبتذلة، ولا بطريقة إني أنا حاقد وكأني ناقم على الآخرين. المفروض اللي نحقد وننقم عليه، يعني أكيد إحنا عارفين مين، يعني موضوع الاحتلال أكيد إحنا واصلين لمراحل كتير صعبة، بأنه هالقد صار عندنا قسوة حياة من وراهم يعني. فبالتالي مش إحنا نحقد على بعض، مش إحنا نعنف بعض، مش إحنا نأذي شعور بعض. هلأ إحنا في الأيام العشرة الأخيرة، هدول العشرة عفوا العشرة اللي قديش مهمين، يعني
0: طبعا
1: يعني قديش كتير عم نسمع قديش هدول العشر أيام الحسنة مش بعشر أمثالها، بمئة ضعف الحسنة. وقديش مهم خلينا نفكر بهالطريقة، ولو بكلمة زي ما قلنا، ولو بإحساس، نبعد عن الحقد، نبعد عن الغل. هذا كله أنا بعتبره على فكرة نوع من التكافل والتضامن. يعني لما أنا أسامح، أغفر، أكون هالقد إنسان كمان معطاء بمشاعري، بحبي، بمالي، كل هاي الأشياء أوجه للعطاء. يعني مرات صدقيني أطفال ما أجملهم، بيبقى مصروفه مثلا شيكلين، بقول لك أنا مثلا إلي صاحب مش قادر يجيب مصروف، فأنا بعطي شيكل إله وشيكل إلي، ما أجمل. يعني إذا كمان نفهم أولادنا، نربي أولادنا على هاي الجزئية المهمة جدا، على حتى يربوا بموضوع العطاء والتكافل.
0: طب قديش مهم إذا مثلا يعني هيك يكون في مبادرات بسيطة؟
1: ما أجمل. أكيد. وراديو حياة ما شاء الله يعني له باع جميل في هالموضوع، قضية المبادرة. يعني الصبح سمعت مبادرة كتير من سامر، ويعني وقديش انبسطت، يعني قديش هيك وعالم على طول بدت. يعني هاي المبادرات كمان كتير كتير مهمة وكتير حلوة وضرورية جدا، حتى انه احنا فعلا هالقد نمشي ولو بتوازن، بديش اقول توازن، يعني ما نمشيش باتجاه الهاوية. يعني يعني قديش مهم انه في مبادرات كتير حلوة لبيوت مستورة، كمان مش ضروري نعلن مين البيوت، يمكن مرات لناس فعلا هالقد محتاجة، الشباب الصبايا، والله في عنا شباب وصبايا من اروع ما يمكن حقيقي. وعبر الإعلام، يعني محطتكم الجميلة وأيضا المحطات الأخرى، هذا قديش جدا مهم، لأنه في ناس بتقولك أنا والله بدي أعطي لكن أنا ما بعرف مين وما بعرف لمين وكيف أروح وكيف أوصلهم. فهاي المبادرات كتير بتساعد على موضوع التكافل، وفعلا يعني كتير أعطت نتائج رائعة. يعني إحنا كلنا شفنا وكلنا عرفنا قديش هذا الموضوع فعلا بيعطي نتائج جميلة جدا، وبينقذ أسر من العوز ومن الاحتياج.
0: طب يعني قبل ما أختم معك، بعرف إنك هيك الموضوع هيك شوي بيوجع بالقلب خلينا نقول، بس الفكرة إنه بس ما نسلط الضوء عليه لو هيك برؤوس أقلام، إنه بالوضع الاقتصادي الصعب اللي عم نمرق فيه، ويعني في مظاهر العيد وفي ناس عندها أطفال ما بتقدر تحرمهم، كيف ممكن نوازن بين ظروفنا الاقتصادية وعلى الأقل بجزء لو كان بسيط من مظاهر العيد، خاصة إن إحنا بنحب دائما نفرح أطفالنا؟
1: أكيد، يعني أكيد إحنا بنعرف الشح المالي الفظيع، يعني إحنا قادرين نعرف قديش هذا الشح المالي بيوجع القلب. يعني مثلا إذا كانوا 1000 شيكل ولا 2000 شيكل، ولا حتى لبعض أسر صدقيني 3000 شيكل ما بتعمل إشي، بالذات في ظل الظروف، في ظل الغلاء الفظيع الفاحش، غلاء مش طبيعي اللي إحنا عم نعيشه. ولكن في شيء اسمه زي ما قلنا قبل شوي، لما أنا أحس إنه أنا مش لحالي علي هاي الدائرة، هاي كتير شريحة كبيرة من الناس، شريحة كبيرة من اللي إحنا عايشين معاهم عم بيعانوا بنفس المعاناة، شوي قلبي بيبرد. يعني زي ما قلنا قلبي بيبرد وبفكر شوي كيف أفرح أطفالي ولو بأبسط البسيط، لأنه صدقيني فرحة أو سعادة الأطفال تعكس سعادة على قلوب الآباء والأمهات. يعني سبحان الله إحنا يعني أكثر سعادة عندنا وقت نشوف أبنائنا سعداء،
0: طبعا
1: فهي لو نقدر ولو بإشي بسيط نفرح أبنائنا. هلأ يعني بتوقع إنه في أماكن بيع ملابس يعني مش غالية كتير، معقول سعرها. كمان حتى موضوع المعمول، يمكن إنه يعني نعمل معمول مش ضروري كميات هائلة، ممكن نعمل على القد زي ما بقولوا إنه علشان في البيت هيك تبقى ريحته في البيت يعني إشي كتير حلو بالعيد. ممكن بأشياء بسيطة جدا، أهم شيء تعرفي يا أنغام، أهم شيء هيك الرضا. الرضا
0: طبعا
1: يمكن أنا عم بحكي شوية مثالية بهالموضوع، ولكن صدقيني موضوع الرضا يعني ونقول إنه الله سبحانه وتعالى بإذن الله رح يغير هالحال لأحسن منه إن شاء الله. هي
0: يا رب
1: مرحلة بتعدي، خلينا هيك نروق شوي ونقول بإذن الله إنه الجاي رح يكون أفضل.
0: ان شاء الله، يا رب ان شاء الله. هيك هسه تعرب ختاما هيك، يعني مش بتحبي توجهي لكل حدا عم
1: يعني
0: بسمعنا
1: يعني أنا
0: رسالة؟
1: بقول يعني الناس اللي عم تسمعنا يعني ومعها شوية يعني يعني شوية أوضاعها أفضل من الآخرين، يا ريت وإذا ما بتعرفوا حدا يا ريت تسألوا، اسألونا يعني اسألوا كثير عالم بتعرف فعلا الناس حابة تقدم وتعمل، ما تقولوا أنا ما بعرف حد وخلص وتوقفوا لهون. يعني كتير كتير المرحلة صعبة وتحتاج إلى عطائكم،
0: تكافل.
1: تحتاج إلى إمداداتكم بال يعني المالية أو العينية أو أي شيء، أي شيء رح ينقذ أسرة من العوز.
0: ربنا يهدي بال الجميع. الأخصائية الاجتماعية عروب جملة، شكرا جزيلا. صباح الورد،
1: تسلمي،
0: أهلا
1: وأنا
0: وسهلا.
1: بشكرك ويسعد صباحك
0: يا هلا،
1: ويسعد قلبك.
0: أهلا
1: صلح
0: وسهلا،
1: صلح
0: صباح الخير.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: وديني. يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا صباح يوم بيوم. اليوم معنا الدكتور اكرم سعاد. اليوم رح نطرح موضوع فكرة مهم وان درج بالفترة الأخيرة. بالبداية احنا حنشوف هلأ هل في نظام غذائي معين بغني عن الدواء ولا لا؟ ويمكن كثير منكم سمع بما يسمى بنظام الطيبات اللي هو احنا رح نحكي عنه هلأ، ويعني وزارة الصحة كمان أصدرت بيان توضيحي عن هذا النظام و يعني خطورة هذا النظام، لأنه بالعقل يعني إحنا نشتغل اليوم نحارب نظام الطيبات. صباح الورد دكتور.
1: صباح الخير أنغام. صباح الخير
0: أميرة. كان لما وصلت الراديو كان نقاش عميق، يعني اليوم هم عم بيحكوا عن نظام.
1: والله أنا يؤسفني إنه نحكي عن هيك موضوع للأسف، يلا. يعني بس مضطرين لأنه يعني بتيجينا كثير أسئلة عن الموضوع، وبالآخر يعني وصلت حتى وزارة الصحة الفلسطينية نزلت تنبيه،
0: اضطرت إنه تنزل بيان.
1: أول إشي بدي أحكي بس نبذة عن الطعام، عن الغذاء في حياة الإنسان. إحنا أول إشي هلا من ناحية قرآنية من ناحية دينية الحلال مبين والحرام مبين، يعني احنا الحرام مبين وما دون فهو حلال، تمام. احنا بنجي المحرمات، الغذاء في الاسلام المحرمات معروفات، من لحم الخنزير للخمره لا لا لا للميت للدم لكذا، تمام. وما دون فهو حلال، فما بزبط تجي تقولي للبندوره حرام
0: طبعا،
1: بزبط اسالك اصلا مش موجوده خلاص، تمام. فهذا من ناحيه دينيه. هلا من ناحيه صح، لا ليش، لا انا هلا بحكي ليش تطرقنا من ناحيه دينيه، ما مش شغلتنا بس يعني
0: يلا.
1: هلا الشغله الثانيه، هلا من ناحيه صحه، ما في غذاء معين يعني بنحكي بغني عن إشي أو إنه سوبر. يعني مثلا أنت بتشوف كثير إنه والله من أكل تفاحة خضراء يوميا تغنيه عن كشف الطبيب، كيف فاضي ما في. الغذاء لصحة الإنسان لازم يكون غذاء متوازن بشكل عام،
0: تمام،
1: مش حالات خاصة، يعني بده يحتوي على الدهنيات الكربوهيدرات والبروتينات بالإضافة للعناصر الرئيسية اللي هي موجودة في الخضار والفواكه وهلوم مجرات، تمام. هلا بعض الناس عنده مشكلة محددة، ممكن يكثر من صنف آخر، يعني واحد مثلا عنده فقر دم بده يكثر من اللحوم من البقوليات من التمر وهلم جرة، واحد عنده مثلا نقص فيتامين د بده يكثر من الحليب وهلم جرة. هلا هو هذا جزء من العلاج، الغذاء جزء من العلاج وهو يعني إشي مساند، تمام. هلا نيجي بنحكي بعض الأمراض أصلا يعني هي حلها في التجنب، واحد عنده حساسية من البندورة شو حلتها؟ بتجنب البندورة. واحد عنده كولون بنتفخ من الحمص والقهوة والدخان وكذا، نتجنبه
0: مثلا،
1: يعني هذا جزء ماشي. هلأ احنا بالآخر اللي بدي وصله، احنا حتى احنا علميا ما فيش اسمه طب بديل، يعني احنا مثلا العرب نتاجر في شغلات زمان ما كانش غير في هالعشبيات، نستخدم العشبيات، هلأ بطل الوضع عشبيات. هلأ الأعشاب احنا حتى انا كطبيب أطفال بعتمد كثير منها، اليانسون والميرامية وهلوم جرة. الفكرة في الموضوع إنه هاي شغلات مساندة، ليست طباً وليست بديلاً من أصله. ما بزبط أجي أقول طب بديل، فهو أنا لما بدي أجي أقول طفل ممغوص أقول أعطيه ميرامية، طب بلك ممغوص زايدة شو بتعمل الميرامية؟ شو بتسوي
0: ولا إشي؟
1: طب وهدت المغص شوي وبعدين شو صار عندنا؟ فجرت الزايدة ومات، تمام. فهذه قصة الغذاء. هلا نيجي نحكي احنا عن مشروع نظام الطيبات اللي هو فيه دكتور الله يرحمه توفى اسمه الدكتور ضياء العوضي. احنا هلا بنحكي اسماء لانه خلص القصة يعني صارت مشهورة اصلا كثير يعني في مصر وعنا وفي كل الدول العربية. هلا الدكتور طبيب محترم ما شاء الله عنه، تخدير وعناية مركزة وطبيب، تمام،
0: يعني وضعه تمام،
1: وشغال في مستشفى رسمي وفي جامعة وتمام. هلا بيجي خلص هيك بيخطر على باله فجأة انه لا والله اكلنا مش صحي، بدنا نطلع اكل صحي، بصير يطلع نظريات لا هي مدعومة بأساس علمي ولا بأساس منطقي، وبعزيها للقرآن، وربنا قال وفي القرآن كذا، ربط غريب جدا ما له معنى ولا له دخل، يعني ربنا حرم الدجاج في القرآن؟
0: لا،
1: طب منين جبتها انت العدد؟ هلا في الآخر هو بيطلع لك في نظام، النظام غريب جدا، يعني هلا بنحكي بعض النقاط يعني
0: عشان نوضحه للناس.
1: خطورته وين؟ خطورته انه هو بيطرحها كبديل للعلاج، يعني مريض عنده سكري، وقف الانسولين، في شيء اسمه انسولين، انت وقف الانسولين وروح كل نوتيلا كل سكر كل زي ما بدك. كم مريض دخل في غيبوبة سكر من الحكي؟ كم مريض مات؟ ما بنعرف، بس صارت تتكشف الامور. وحتى يعني مش بتحكي عن حكي ناس، القنوات الفضائية الرسمية والمحطات الرسمية يجيبوا شكاوى من ناس، انا مرتي ماتت، انا ابني مات بسبب كذا، وهم ندمانين، هم اتبعوا النظام. هو شو اللي بصير؟ اللي بصير هو عنده بقول لك الدجاج ممنوع، الدجاج قذر، هيك بحكي عنه. البيض ممنوع بنفس قذرة الدجاج، مش زفر، قذر بحكي يعني. هلا هو هيك يعني مثلا، هلا افكار غريبه يعني مثلا الخضار كلها ممنوعه. انت لا انت مش دابه يعني هيك، انت مش دابه يعني. حتى الاسلوب اللي بحكي فيه اسلوب غريب جدا يعني، مش
0: صحي
1: يعني بزبطش يعني. واحد بحط باكل خضار، انت بتاكل خيار، انت دابه. شو انت دابه يعني؟ ما كل امه لا اله الا الله والاجانب والعرب باكلوا خيار.
0: طب احنا كفلسطينيين صدقنا بالك النظام،
1: مع الاسف الجهل كثير.
0: لا ما تقوليش انه مشينا على النظام.
1: الجهل كثير والله كثير. انا نزلت بوست عدد المدافعين اكثر من عدد المنتقدين، استغربت يعني. ما توقعتش انه عندنا هيك،
0: ولا
1: يعني توقع شعبنا واعي. لا لا لا لا، توكل على الله. يم مع الاسف الناس ابسط مما تتوقع. فانت تخيلي انت مثلا لما بتيجي مريض عنده سكر، بتقول له وقف السكر. مريض ماشي على كورتيزون داعم جسمه، وقف الكورتيزون، وقف الادويه المناعه اللي بتاخذها نتيجه شو اسمه، وروح التزم في النظام الغذائي تبعي، كل سكر، كل لحمه الضأن ما تاكلش، كل النوتيلا، الخضار والفواكه تكربش عليها، شوي شوي بفشل الجسم كده.
0: لا طبعا
1: درجة موت،
0: فوت غيبوبة يمكن كمان.
1: هلا في بعض الأمراض بتتعب، في بعض الأمراض إذا ما عالجناها قاتلة. يعني بتحكي أنت عن جد مميت. وإذا وقفت الدواء أنت كمان مميت.
0: في ناس وقفت الدواء يعني
1: كثير. هاي المشكلة هون، هي المشكلة مش في النظام الغذائي. المشكلة إنه هو اعتمد نظام غذائي أصلا مبين إنه مش صح. خطأ واضح لكل العيان يعني. هلا واستبدل الدواء فيه يعني، خلص وقف الدواء. ممنوع تاخذ دواء، بدك تاخذ دواء تجيش عندي. يعني هيك هو فظ جدا. هلا انت بتيجي مثلا، بشوف انا دكتور مثلا بيجي بحكي، بسال فيه مواطن على اللايف بكله شو علاج جرثومه المعده، شو جوابه؟ استأصل المعده.
0: هيك حل،
1: هيك بتحاربها في
0: من جذورها.
1: وبتيجي تدخل بتتفاجأ وبتلاقيش معدة.
0: هاي تمارا كانت تسمع يعني فيه، بتقول لك والجزر للأرانب، مش إحنا لازم نأكل.
1: والله هلا اسمع، هلا هو بقول لك حتى الأوراق هاي للحمير، هو بقول هيك أشكال خبر. طب تخيلي أنت، أنا هتأخذ منه معلومة؟
0: لا طب ما هي
1: الفكرة. أنا جرثومة معدة علاجها مضاد حيوي، بتيجي أنت بتيجي بتقول لي والله شيل المعدة وخلص. شو فيه، شو هالهبل. هلا يعني حتى الدكتور فصل من النقابة، فصل من الجامعة، فصل من وزارة الصحة، سكروا عيادته، ورغم هيك ظلوا مستمر لحد ما توفى. وبعد ما يتوفى الإنسان بتعرفي كيف الناس بصير جدل، وصار كثير من الناس يقول لك والله لولا صحيح ما قتلوه، صار كأنه مقتول يعني. هلا هو ما في شبهة جنائية في وفاته أصلا، هو توفى. وحتى الزلمة هو نفسه بتشوفي وجهه قبل ما بلش منور وما شاء الله ومليان وتمام، هلا بعديها صار وجهه يعني حتى باهت. لونه باهت وضعيف وكذا. وهو مثلا بدخن وبقول لك لا لا بالعكس، الدخان صحي ودخن وما فيش مشكله. يعني الاسس الطبيه اللي احنا تعودنا عليها منذ عشرات السنين كلها نسفها بدون اي شيء علمي. يا اخي احنا الاطباء بيختلفوا. هلا ممكن اجي اختلف مع الاطباء في موضوع محدد، اقولهم كذا كذا، ليش؟ لانه كذا كذا، انا شفت كذا كذا. هذا مش هيك حر. يعني بتسال في وحده بتقول له مثلا طب ليش ما ناكلش دجاج على اللايف، بقولها انا حر.
0: ما في سبب مقنع.
1: حر. بقول له كيف يعني؟ بقولها حر. انا هيك هيك اشكر اخ، تخيلت والله انا حر. هو اللي عمل الكيتو يعني، انتوا سالتوه ليه عمله؟ شو هالحكي الفاضي هذا؟ هلا كيف بدي اخذ انا منك هالحكي؟ فاحنا يعني هاي مناشده للناس يعني. احنا اي نظام غذائي، اي نظام غذائي هو نظام مساند للعلاج. هلا انا عندي مريض سكر، هلا من الطبيعي بدي اخفف السكريات عنه حسب حالته، حسب قديش. حتى ما في طفل زي الثاني، ما في واحد كبير زي الثاني يعني. في ناس سكري مثلا ممكن يكون معتدل، ممكن يأكل كميات قليله، الطفل بحاجه للبناء بعطيه سكر طبعًا. بس بكميات معتدله. انسان عنده مرض معين ممكن انه بحاجه بعض الغذاء بساند المرض اللي عنده، بعض الغذاء ممكن يضره بدي اتجنبه. فقصه التغذيه بحد ذاتها علم كبير. هلا يعني احنا في كل مستشفى في عندك اخصائي تغذيه اللي ينسق مع الاهل وبينه وبين الطبيب انه هذا خذه هذا ما تاخذوش، هذا بحسن هذا بسوي هذا كذا. يعني حتى الأدوية، بعض الأدوية مثلا والله الحليب بزيد من امتصاصها، الحمض بزيد من امتصاصه، مثل الحديد شو بنقول أعطيه مثلا مع عصير برتقال بحسن من امتصاصه. ممنوع تعطيه مع حليب، ممنوع تعطيه مع أكل لأنه بخفف من امتصاصه. فالشغلة عالم. فأنا اللي برجو من الناس
0: بالضبط شو بدنا نوصل مرض للناس؟
1: عندك مرض بتتابع مع طبيبك، هاي الترهات مع الأسف سيبكم منها. مش كل ما واحد حط له يعني مثلا، هي الفكرة إنه إذا الواحد انشهر خلاص انا بدي اتبعه. هيك صاير عندنا ترند. يعني هي شو القصة؟
0: يعني الناس
1: هلا ما بقنع ولد وبطلع لك ناس ما بتعرف شو انت، مع الاسف الشديد بطلع لك ناس بقول انا بدي احكي تجربتي، انا ما بعرف الدكتور بدي احكي من تجربتي، انا بس مشيت على نظام وتحسنت وكذا كذا، واحنا عارفين شو اللي بيحكوا فيه شو صح. يعني ما هو مش معقول برضو مريض سكر يجي ياكل سكر لا يعني يقطع الدواء وياكل سكر ونوتيلا ويتحسن. يعني والله لو صارت هاي بدها تصير شيء خارق، بدنا نعتبره معجزه. يعني مش شيء يعني عادي، يعني في الاخر شيء مش منطقي بالمره ولا هو صاير. بس الناس بتتفلسف، واحيانا في ناس تحب تطلع ترند. يعني حتى ما تتوهموا اللي بتطلعوا بيحكوا، ما تصدقوهم. يعني هسه ممكن هسه بنالف احنا قصه وباجي بطلع واحد بده ينشر والله يا جماعه الخير انا بلشت في نظام الدكتور ضياء وكان عندي المرض الفلاني وبس بلشت راح تماما هيك في أسبوع، راح تماما في يومين تغيرت حياتي. كله حكي هبد ما إله أساس من الصحة. فما تتأثروا بهاي الفيديوهات اللي بتشوفوها رجاء، خليكم أنتوا على العلاج تبعكم وتوكلوا على الله.
0: نصيحتنا إنه إذا عندك مشكلة رجع الطبيب المختص وهو أدرى بحالتك، وإذا عندك مشكلة بأكلك
1: بالضبط في عندنا أخصائيين تغذية ومراكز محترمة وأخصائيين تغذية كثير
0: بالزبط.
1: يا أخي حتى في أسس علمية منطقية. أما تيجي تقول لي والله أنت ورق العنب
0: ما تاكلوش مثلا،
1: ما تاكلوش يعني. الخيار البندورة الفليفلة ما تاكلهاش، شوف المعادن اللي فيها اللي حرمت الإنسان منها أنت
0: بالضبط. نتمنى لكم السلامة وصحة جيدة. شكرا جزيلا دكتور أكرم،
1: يسعد أوقاتكم.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا.

0: طبعا صباح الخير، مكملين معكم بما تبقى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا معنا منذ ساعات الصباح الباكر ولازال معنا اللي اكيد في مشوارنا الصباحي يوم بيوم وبالتغطيات المستمره اللي بنعملها على مدار الساعه.
1: كل الدنيا تشغلنا، طب شو ذنب وهالمفتون؟ سبحان ربك.

طيب وبهيك احنا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياه.بي.اس قناه راديو حياه على التليجرام، ونوافيكم دائما باخر التطورات على راس الساعه. في امان الله.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكراً، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: اضرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع باقوى تجربة انترنت، افضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: إنها الساعة 12 ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء و40 إصابة. صعدت مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم من اعتداءاتها واقتحاماتها لعدد من البلدات والقرى في محافظتي بيت لحم ورام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع عمليات اقتلاع لأشجار الزيتون في مناطق شرق قلقيلية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات واعتقالات إلى جانب عمليات تفتيش وتخريب داخل منازل الفلسطينيين. بدأت قوات البحرية الإسرائيلية اعتراض أسطول يضم نحو 50 سفينة متجهة من تركيا إلى قطاع غزة، وأفاد أسطول الصمود العالمي بأن سفن الأسطول تتعرض لهجوم من القوات الإسرائيلية. تتواصل التطورات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالملف الإيراني في ظل تصاعد التهديدات الأمريكية وتكثيف الاتصالات الإقليمية والدولية بهدف احتواء التصعيد ومنع انهيار الهدنة الهشة في المنطقة. استشهد شخصان فجر اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت شقة قرب مدخل مدينة بعلبك الجنوبي بصاروخ موجه، في حين أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وتجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان باستخدام طائرات مسيرة وقذائف مدفعية وصواريخ. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أبقت تقييمها لتفشي فيروس هناتا عند مستوى منخفض الخطورة رغم اقتراب السفينة السياحية التي شهدت ظهور الفيروس من السواحل الهولندية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان، سالك، سرة وبورين والمربعة وعورتة، جميع هذه الطرق سالكة بالإضافة أيضا إلى حاجز دير شرف سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي حار لشديد الحرارة وجاف ومغبر،
5: رح يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسة على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
0: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو النفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: الطاقة الإيجابية، الضحكة الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أفادت المصادر المحلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس من جهة منطقة الطور. لغاية الآن لم ترد تفاصيل أوفى عن الاقتحام. في حل جدة جديد نبقى على تواصل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء و40 إصابة. صعدت مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من اعتداءاتها واقتحاماتها لعدد من البلدات والقرى في محافظتي بيت لحم ورام الله وسط الضفة الغربية، تزامنا مع عمليات اقتلاع لأشجار الزيتون في مناطق شرقية قلقيلية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات واعتقالات إلى جانب عمليات تفتيش وتخريب داخل منازل الفلسطينيين. بدأت قوات البحرية الإسرائيلية اعتراض أسطول يضم نحو 50 سفينة متجهة من تركيا إلى قطاع غزة. وقد أفاد أسطول الصمود العالمي بأن سفن الأسطول تتعرض لهجوم من القوات الإسرائيلية. أعلنت إيران أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. استشهد شخصان فجر اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت شقة قرب مدخل مدينة بعلبك الجنوبي بصاروخ موجه، في حين أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وتجمعات وآليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أبقت تقييمها لتفشي فيروس هاناتا عند مستوى منخفض الخطورة رغم اقتراب السفينة السياحية التي شهدت ظهور الفيروس من السواحل الهولندية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع الطريق 17 البادان، دير شرف وسرة وبورين والمربعة وعورتة، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي حار لشديد الحرارة وجاف ومغبر، رح يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: سجن جلبوع يقع في شمال فلسطين، أنشئ حديثا بإشراف خبراء إيرلنديين، وافتتح في العام 2004 بالقرب من سجن شطة في منطقة بيسان. ويعد السجن ذو طبيعة أمنية مشددة جدا، ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة، ويحتجز الاحتلال فيه أسرى فلسطينيين يتهمهم الاحتلال بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
2: خليل الوزير أو أبو جهاد كما يعرف، كان أحد أبرز قادة الثورة الفلسطينية ومؤسس حركة فتح. ولد في الرملة وترعرع لاجئا في غزة، انضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية منذ شبابه، وشارك في تأسيس حركة فتح التي لعبت دورا محوريا في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي. شغل مناصب قيادية عديدة في الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان له دور بارز في التخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الفدائية. اغتيل أبو جهاد في تونس عام 1988 على يد قوات إسرائيلية خاصة. كان أبو جهاد مهندساً بارزاً للانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث لعب دوراً محورياً في توجيهها وتنظيمها. تمكن أبو جهاد بفضل حنكته السياسية وقدرته على التواصل مع مختلف الفصائل من توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وأبو جهاد كان أحد المؤسسين الأوائل لحركة فتح، وساهم بشكل كبير في بناء بنيتها التنظيمية وتطوير استراتيجياتها. لقد كان له دور محوري في تحويل حركة فتح من فكرة إلى واقع ملموس على الأرض. كان أبو جهاد يؤمن بأن المقاومة هي حق مشروع للشعوب المستعمرة، وهي السبيل الوحيد لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا المشروعة. كما كان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية، وقال إن وحدتنا هي سلاحنا الأقوى في مواجهة العدو.
3: الساعة الآن 2:00 مساء.
4: الأرصاد في درجات الحرارة
5: حتكون الأجواء.
4: حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين غائم جزئي لصافي حار لشديد الحرارة وجاف ومغبر. رح يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق 18 من أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. ونبدأ برنامج الثانية بأبرز العناوين. الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي الثانية أيضا 11 شهيدا وعشرات الجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على قطاع غزة وشمال غزة. والجيش الإسرائيلي يبدأ عملية اعتراض أسطول الصمود المتجهة إلى غزة للسيطرة عليه.

نبدأ بآخر التطورات الميدانية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنا من مدينة نابلس. كانت المصادر الصحفية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم المدينة من حاجز الطور باتجاه شارع فطاير ودهم المنازل هناك، وقامت باعتقال المواطن فارس أبو حسين.

أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى أكثر من 72 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر للعام 2023. هذا كله يأتي بالتزامن مع تصاعد التحذيرات من قبل منظمات دولية حيال الوضع الكارثي الإنساني في قطاع غزة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف. وهذا التصعيد يأتي أيضا في وقت تشهد فيه المنطقة بتوترات ميدانية متزايدة وسط استمرار الخروقات والعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في مختلف محافظات قطاع غزة. على سبيل المثال، إذا ما تحدثنا قليلا عن الجانب الطبي، المصادر الطبية أيضا في قطاع غزة تؤكد أن خدمات التصوير الطبي فيما تبقى من المستشفيات العاملة تواجه تحديات صعبة في ظل التدمير الواسع الذي طال المنظومة الصحية خلال هذه الحرب. نتحدث تقريبا عن أن 76% من أجهزة التصوير الطبي وفيما تعمل الأجهزة المتبقية والتي تشكل حوالي 24% فقط في ظروف فنية صعبة مع تزايد الحاجة إلى الخدمة وصعوبة إجراء الصيانة.

ألف مريض يعاني من تدهور بوضعه الصحي نتيجة لنقص الأدوية المخصصة عفوا لارتفاع ضغط الدم وفي ظل شح الإمكانيات الطبية أيضا. مستمعينا الكرام، أيضا كما تحدثنا صيف قاسٍ إذن ينتظر قطاع غزة وسط تصاعد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

إذن الخبير الاقتصادي والباحث في المالية العامة مؤيد عفانة يقول أن هناك توجه لدى الحكومة لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين قبل عيد الأضحى المبارك، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد صرف الرواتب أو نسبة الصرف. وكانت أيضا الحكومة الفلسطينية في الجلسة الأسبوعية الأسبوع الماضي كانت قد تحدثت عن مساع لصرف الرواتب أو دفعة من الرواتب الموظفين العموميين قبيل عيد الأضحى المبارك.

0: الآن ننتقل إلى ملف آخر مستمعينا الكرام. إذن منظومة الأمن الإسرائيلية تستعد لبدء تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ وقع قائد قيادة المنطقة الوسطى بالجيش تعديلا على الأحكام الأمنية، وهذا ما يتيح تطبيق القانون. جاء ذلك ببيان قام بإراده وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وكذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الأحد. ولكن هنا نتحدث أيضا عن أن نادي الأسير قال إن إدخال تعديلات على الأوامر العسكرية المطبقة في الضفة بما يقضي بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، هذا يشكل تصعيدا خطيرا جديدا في سباق المشروع الاستعماري الإبادي طبعا الذي تمارسه منظمة أو منظومة الاحتلال بشكل عام. نادي الأسير كان قد أوضح أن توسيع تطبيق الإعدام بعد نحو شهرين من إقرار ما يسمى قانون إعدام الأسرى، وكذلك بعد فترة وجيزة من إقرار قانون إنشاء محاكم خاصة لمعتقلي غزة الذي تدعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث 7 أكتوبر، يؤكد مجددا على حجم المخاطر التي تهدد الفلسطينيين. الآن ينضم لنا المحامي حسن عبادي ليطلعنا أكثر بالتفاصيل، وماذا يعني البدء بتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير عليك ومساء الخير لكل المستمعين والمتابعين.
0: أهلا وسهلا أستاذ حسن. إذن الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية، هذا يأتي في ظل ما يسمى بتوسيع إن صح التعبير تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تفضل.
1: أولا الإعدام الميداني بلش ضد الأسرى وضد غير الأسرى. مثل الأسرى من بعد 7 أكتوبر إحنا شاهدنا حوالي 120 حالة قتل داخل سجون للأسرى بدون ما يكون قانون. عمليا هم يريدون يشرعنوا الإعدام وقتل الأسرى الفلسطينيين، بدأوها بالقانون الأول اللي هو 30 آذار لقانون إعدام بحق الأسرى اللي سنوا الكيان، بس القانون ما تنفذ لحد اليوم لأنه لازم موافقة رئيس الدولة عليه، وبعد رئيس الدولة يعلموه في الجريدة الرسمية، وهذا الشيء بعده ما صار لحد اليوم. من ناحية ثانية في التماسات

0: المحكمة العليا ضد هذا الكلام للثغرات اللي راح نحكي عنها لاحقا. إسرائيل هيجوا كملوا بالنسبة لأسرى النخبة أسرى غزة فالمختطفين من غزة، فقالوا في قانون النخبة سموه قتل النخبة اللي عمليا في ضد عدد غير معروف لحد اليوم، إن بدهم يقتلوا أو يعدموا يحاكموا يعدموا شاركوا في عملية الطوفان من 7 لحد 10 أكتوبر، وبعدين أضافوا عليه اللي في غزة اللي تعاملوا مع المختطفين الإسرائيليين هناك. إذا كمان هذا القانون بعده لم يصل لحد اليوم، وإجا اليوم قائد المنطقة الوسطى في الجيش اللي هو آفي فلوت وعمل تعديل على الأوامر العسكرية الأوامر الأمن في الضفة الغربية مشان تتيح تطبيق القانون الإعدام اللي الكنيسة أقره ب 30/3. القانون هذا أو الأمر العسكري اللي أعطاه اليوم امبارح آفي فلوت غير قانوني، هو أكثر استعراضي. ليش؟ اولا لان القانون لم يسري حتى اليوم مثل قانون الاعدام نفسه، واحنا هناك حكينا الثغرات القانونيه انه فيش صلاحيه للكيان انه يسن قوانين في الضفه الغربيه لانه منطقه محتله، فهي ثغره قانونيه اساسيه دستوريه وفعلا في المحكمه العليا راح تثبت فيها لاحقا. ومن ناحيه ثانيه ان القانون يتنافى مع كل القوانين الدوليه والمعاهدات الدوليه الانسانيه وغير انسانيه، كمان هاي إشكالية معينة. وإشكالية ثالثة إنه القانون عنصري من أي ناحية عنصري، إنه يسري فقط على الفلسطينيين، يعني إذا الضحية فلسطيني ما بيمشي عليه القانون، إذا المنفذ العملية هو يهودي لا يمشي عليه القانون. فعمليا هاي أول مرة بتكون بشكل فاضح العنصرية في القانون نفسه، فهاي الثغرات ولم يعرض على المستشار القانوني للحكومة اللي كمان هن معارضين عليه. وهناك الالتماسات اللي قدرت المحكمة العليا، المحكمة أعطت لحد 23/5 مجال لكل الأطراف إن يردوا عليها. لانسب أكثر من الوقع اليوم امبارح آفي فلوت اللي هو قائد المنطقة الوسطى أكثر بتوجيه أو ضغط من إسرائيل كاتل ووزير الأمن الإسرائيلي، وكمان يعني بدنا نقول هيك مش بس شد عضلات إنه مشان يرضي اليمين الإسرائيلي أكثر ما إنه يتنفذ. وعلى كل الحالات على كل الحالات القانون فيش إله أثر رجعي، يعني ما برجع لورا، يعني عمليا أي معتقل موجود اليوم في السجون أو أي متهم موجود في السجون أو أي أسير بالسجون لا يسري عليه لا القانون ولا الأمر اللي وقعه قائد المنطقة الوسطى.
1: يعني هو فعليا أستاذ حسن، يعني الإشي اللي عم بيصير مش جديد، يعني هو كان يتم ممارسته بس يمكن بصمت، هلأ اللي صار إنه عم بيشرعنه يعني هاي الممارسات.
0: مزبوط، القتل اللي احنا بنشوف القتل للأسرى يعني حوالي 120 من 7 أكتوبر وكمان قبل 7 أكتوبر كمان موجود، هاي الأعداد بنعرف عنها، الأعداد من غزة لحد اليوم مش معروف عنها كم أسير انقتل. وكمان احنا بنشوف الضفة الغربية يعني 1600 اللي انقتلوا مدنيين في الضفة الغربية من 7 أكتوبر لليوم، قتل ميدان أو مستوطنين أو الجيش عم بقتلهن. فعمليا الإعدام موجود كل الوقت، اليوم بدنا يجي الشرع إنه الإعدام إذا شرع إنه هاي بلش أو بدأ عمليا بالفوضات لإقامة الحكومة اليمنية المتطرفة، حزب عثمان يهوديت اللي هو حزب بن غفير التعاون كان بدنا نسن قانون إعدام. هاي عمليا كان قبل 5 سنين لما بلشوا المفاوضات، واحنا هيك عملوها من تحت الرادار يعني بدون ما انه ينتبه العالم عليها، والكل كان مفكر انه مربوطه بمختطفين في غزه. اذا عمليا انتهت قصه التخطيط بطل في مختطفين هناك وكملوا في القانون. في حراك دولي شامل ضد هاي القوانين الاعدام اللي بلش الاتحاد الاوروبي لمنظمه اسرى فلسطين، اقام حمله دوليه اللي كان التوقيع عليها باول اسبوع فوق 1,000,000 توقيع في 17 ابريل في يوم الاسير الفلسطيني، كنا محكمه الجنايات الدوليه اللي حتلت القضيه لقائمه واضفنا لها قانون الاعدام. فالحراك العالمي موجود ينقص حراك محلي اضافه لإله للتاثير على تشريع او تنفيذ هذا القانون.
1: طب استاذ حسن، يعني خلينا نوضح كمان اكثر شوي للمستمعين، احنا عم نحكي عن قانون يعني اسميه انه دخل حيز التنفيذ في المحاكم العسكريه بالضفه الغربيه ولا لسه؟
0: لا، لم يدخل
1: لم يدخل حيز التنفيذ.
0: توضح ليش لم يدخل؟
1: يلا.
0: إنه في الكيان بعده لحد اليوم لم يدخل لحيز التنفيذ، فما بصير يدخل في الضفة الغربية قبل ما يدخل في دولة الكيان القانون اللي سنوه. القانون اللي سنوه عمليا بحاجة لمرحلتين، المرحلة الأولى توقيع رئيس الدولة وبعده ما وقع عليه، من ناحية ثانية ينشره بالجريدة الرسمية بعد توقيع رئيس الدولة، وهذا ليش لحد اليوم ما صارش، لسبب القانون غير سار المفعول داخل دولة الكيان، فما بصير انه يمشي بالضفة الغربية قبل ما يمشي هون. الضفة الغربية انه الامر العسكري اللي اصدره قائد المنطقة الوسطى انه لما يدخل حيز التنفيذ في اسرائيل بيدخل كمان بالضفة، اما لحد اليوم لا، بعده لم يمشي القانون.
1: كنت ايضا يعني قد تحدثت عن بعض الثغرات استاذ حسن، اذا منشير لها مرة تانية للمستمعات والمستمعين.
0: القانون هي كثيرة، أهم ثغرات فيه أنه القانون عنصري. من أي ناحية عنصري؟ أنه يسري فقط فقط فقط ضد الفلسطينيين، بينما لا يسري إذا منفذ العملية يهودي. من ناحية كمان إذا الضحية فلسطيني ما بمشي القانون، بس القانون بمشي إذا الضحية يهودي. من ناحية ثالثة قلت لك أنه التشريع صلاحية للكنيسة أو البرلمان الإسرائيلي بسن قوانين هناك. ومن ناحية ثالثة أحد الثغرات أنه هو يتنافى مع القانون الدولي ومعاهدات الدولية وحقوق الإنسان العالمية ومعاهدات جنيف، وهناك كمان بالنسبة لتنفيذه، يعني حتى تنفيذه لما بلش القانون كان الحكي أنه التنفيذ يصير بإيد أطباء، الأطباء إجوا قالوا أنه إذا حدنا رفضوا، وقالوا إذا إحنا بدنا نفذه سيتبصر لنا مشاكل مع الدول العالم اللي تتعامل معنا، فتراجعوا عنه وقالوا انه بنفذوه جنود تنين اللي هويتهم او سجنين تنين اللي هويتهم غير معروفة. ومن ناحية ثالثة احد الاشياء الاساسية انه ما في امكانية للعفو عنه، ما في امكانية لتخفيض الحكم بالاعدام، ما في امكانية لابطاله، وكمان هاي تتنافى مع كل المعايير المحلية والدولية، لانه كل قانون في كل قرار حكم في العالم في امكانية اولا يستناف عليه، ومن ناحية تانية في إمكانية عفو من رئيس الدولة أو من رئيس الأركان أو من شمين الجهاز اللي بيقدر يعفو عليه. وهنا بيجي بالقانون بيقولوا أولا فيش عفو ولا بيحل الحالات، من ناحية تانية القانون أو الحكم إذا بصدر لمدى بتنفذ على كل الحالات، وفيش إمكانية لا بتبادل ولا بصفقة ولا بأي شيء، يعني عمليا لا الكنيسة ولا الحكومة ولا أي جهاز قضائي أو سياسي بيقدر يبطل قرار محكمة، وهذا الشيء لا يجوز، لم يثبت له في تاريخ الاحتلال يكون في قرار من الشكل.
1: طب قبل الختام، يعني بعد هاي القرارات ويعني والثغرات، أول إشي إحنا لوين رايحين أو أسرانا أو كفلسطينيين وين رايحين؟ وهل يمكن إلغاء القانون مثلا، الضغط على حكومة الاحتلال؟ أنا بعرف أنه بيصير انتهاك للأسرة ومنهم من استشهدوا داخل السجون أصلا، يعني زي ما حكينا إحنا بس هم عم بيحاولوا يشرعنوا، بس فعليا كقانون هل يمكن إلغاؤه؟
0: بالنسبة للقانون، أول الحركة الأسيرة اليوم أصعب ظروف عم تمشي فيها موجودة، يعني هو الأسرة والأسيرات أصعب شيء. يعني ديانا مزيد لما بتقول لي كحشوا علي البرودي وفكرت إنه بلش القانون الإعدام، فهي أحد البوادر اللي بلشت فيها طبعا. الأسرة في منهم اللي قبل من قبل أوسلو وبقولوا له أصعب فترة اللي إحنا موجودين فيها بنمر فيها، الزيادة عليها قانون بلوحوا في قانون الإعدام، لا قانون الإعدام بفكرش إنه يمشي إذا بصير ضغط عالمي، لأنه بلشت المليونية بالنسبة للتوقيعات ضد الإلغاء، ضغط عالمي مع التوجه للمحكمة العليا ممكن أول شيء يغير في البنود القرار، ومن ناحية حتى إنه ممكن يوجه الكنيسة لإلغاء القرار النهائي، وما شايف إنه تنفيذ القرار بالأفق قريب، وبتأمل إنه ما يتنفذ لأنه غير قانوني من الأساس.
1: نعم، شكرا جزيلا للمحامي حسن عبادي، أهلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا.
0: الحرية لكل أسر، الحرية
1: يا رب. طبعا يا رب، اللهم أمين، أهلا وسهلا.

0: نستكمل وإياكم في الثانية ونعود إلى قطاع غزة، ونحن نتحدث عن جميع الصعوبات التي يمر بها القطاع. هناك جانب آخر في قطاع غزة وهو ما يتعلق بالجانب الثقافي. هناك محاولة لطمس الثقافة والهوية، هناك محاولة لطمس التاريخ والتراث التي كان لها نصيب هائل من الدمار نتيجة لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: في الأجساد، بل صوبت نيرانها نحو ذاكرة المكان. هنا في غزة تشن حرب موازية عنوانها محو الهوية واجتثاث الموروث الحضاري، في محاولة لاغتيال مستقبل الشعب عبر محو ماضيه. هذا ما تبقى من المسجد العمري الكبير، حيث تقف المهندسة نشوى الرملاوي على رأس فريق يجتهد لإنقاذ الموقع الأثري الشاهد على طبقات التاريخ.
2: الأثر في تدمير التراث الثقافي كان أثر كبير. الهدف منه مش بس تدمير فيزيائي لهذه المباني الأثرية أو تدميرها أو عدم وجودها، هي بتوجع الذاكرة الفلسطينية، بتوجع التاريخ الفلسطيني، أثرها للأجيال القادمة كتير كبير.
1: حجارة غزة العتيقة لم تكن الهدف الوحيد، فخزائن المعرفة ومراكز التنوير كانت هي الأخرى في دائرة الاستهداف المباشر، بما في ذلك النخبة الفكرية، حيث طاولت الإبادة أكثر من 50 قامة فكرية وأدبية من شعراء وكتاب وفنانين كانوا بمثابة حراس الرواية وحملة الذاكرة، ما يعمق من أثر هذه الإبادة الثقافية. كذلك تم محو 45 مكتبة عامة وخاصة من الوجود. مكتبة بلدية غزة العريقة شاهدة على ذلك.
3: حرب الإبادة ضيعت للأسف التاريخ والهوية الفلسطينية، فبدنا فترة طويلة لقراءة التاريخ من أول وجديد وإعادة إعماره من أول وجديد.
1: هذا الدمار الواسع للمقدرات الثقافية يخرج في نظر القانونيين من سياق الأضرار الجانبية، ليتحول إلى سلوك منظم يهدف إلى كي الوعي الفلسطيني.
4: يعني بالفعل قامت قوات الاحتلال على مدى عامين ونصف من حرب الإبادة التي شنتها على غزة باستهداف كل الأماكن الثقافية، أكثر من 450 مكان يصنف باعتباره ثقافي تاريخي ديني أو مكتبات وطنية أو محفوظات أثرية جميعها، وأيضا يوجد شبهة سلب للمقتنيات الثقافية والأثرية في قطاع غزة.
1: الأرقام من المصادر الرسمية تشي بالكثير، حيث تم تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، إضافة إلى إخراج 60 مؤسسة ومركزا ثقافيا عن الخدمة. خسائر تعني فقدان آلاف المخطوطات والوثائق التي تؤرخ للوجود الفلسطيني.
5: ليست مجرد جدران تدمرت ولا كتب تاريخية أو مخطوطات نادرة أتلفت، بل محاولة لتفكيك الرواية الفلسطينية من جذورها. تقاس الإبادة بحجم الفراغ الذي يتركه غياب التاريخ في وعي الأجيال القادمة.
0: إذن مستمعينا الكرام، نستكمل وإياكم طبعا في برنامج الثانية. إذن المتحدث باسم الخارجية الإيراني يقول أن بلاده تقوم بالتنسيق مع الجانب العماني بشأن آلية جديدة لعبور مضيق هرمز. ورويترز عن مصادر أشارت إلى أن باكستان نشرت سرب من طائرات نفاثة و8000 جندي ونظام دفاع جوي بالسعودية بموجب اتفاق دفاع مشترك. أيضا إيران والولايات المتحدة الآن بين التصعيد والاستسلام. العديد من الأخبار فيما يتعلق بأن إيران قامت بتسليم ردها إلى باكستان فعليا على المقترح الأمريكي الجديد. وأشارت إيران أن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة بالرغم من تقارير إعلامية قامت بوصف مطالب واشنطن بأنها مفرطة للغاية.

0: قبل الختام ننتقل للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرة ليطلعنا على آخر تطورات الحالة الجوية.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار في معظم المناطق ورياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يومي الثلاثاء والأربعاء انخفاضات متوالية أخرى على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. ويوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. اليوم الاثنين تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة وزارات الصحة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة. أهلنا في قطاع غزة بشكل خاص خطر ارتفاع أمواج البحر. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 30-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-16، نابلس 31-18، جنين وطباس 32-20، أريحة والأغوار 36-24، طول كرم وخلقيلة 29-18، غزة وخان يونس 28-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 29 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على تليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: نابلس أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: إنها الثالثة مساء.
5: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أعلنت المصادر الطبية في قطاع غزة اليوم بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء و40 إصابة. ساعدت مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها واقتحاماتها لعدد من البلدات والقرى في محافظتي بيت لحم ورام الله وسط الضفة الغربية. أعلنت إيران أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. تستعد منظومة الأمن الإسرائيلية لبدء تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إذا وقع قائد قيادة المنطقة الوسطى بالجيش تعديلا على الأحكام الأمنية هناك ما يتيح لتطبيق القانون. استشهد شخصان فجر اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت شقة قرب مدخل مدينة بعلبك الجنوبي بصاروخ موجه، في حين أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وتجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أبقت تقييمها لتفشي فيروس هناتا عند مستوى منخفض الخطورة رغم اقتراب السفينة السياحية التي شهدت ظهور الفيروس من السواحل الهولندية. نتابع وإياكم آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع سرة، بورين، المربعة، ورطة 17، البذان، دير شرف وبيت فوريك أيضا، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
6: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: شوفي هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الاثنين غائم جزئي لصافي حار لشديد الحرارة وجاف ومغبر، رح يترقى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا بسمعنا من بيته من سيارته أو مكان شغله بنمسي عليكم جميعا وبنتمنى لكم يوم لطيف خفيف هيك ظريف، وحلقة إن شاء الله بتكون ممتعة وبتقضوا فيها وقت حلو. إحنا اليوم بقول حلقات برنامج رسالة وأغنية لهذا الأسبوع، والبرنامج اللي بيجيكم كل 2 و4 من الساعة 3 للساعة 4، هي هالساعة اللي بتكون فيها يعني مساحة لكم إنكم أنتوا تسمعوا أغاني بتحبوها تهدوها لناس أنتوا بتحبوها. ودائما برجع بذكركم إنه مش شرط تهدوا حدا، ممكن أنتوا هيك حابين تسمعوا أغنية معينة بتذكركم بإشي مثلا أو بتهدوها لحالكم، فهذا البرنامج بتيح لكم هذا المجال إنكم أنتوا تطلبوا شو ما بدكم، وإحنا أكيد يعني رح نلبي لكم أكيد كل إشي. وفاء محمود مساء الفل، وتمارا والله أنت اللي منورة، شكرا يا تمارا يسعد مساكي. ومحمد يسعد مساك، بحكي لي مرحبا يا أحلى وأجمل ست البنات والصبايا في العالم العربي، الله عليك يا محمد، شكرا شكرا كثير لك والله. وطالب أغنية، هلا نحط لك اياها يا محمد، حاضرين. وفاء بتحكي لي مساك يا ورد وفل وياسمين، منورة أميرة بحضورك الرائع، الله يسعدك يا وفاء ويسعد مساكي، شرفتونا أكيد نورتونا. وأي حدا هيك جديد رح ينضم معنا برضو على اللايف فأنتوا مسبقا أكيد رح تنورونا. ومحمد خليني أجهز لك الأغنية، بس نسمع هاي الأغنية قبل ونرجع نحط لك الأغنية اللي أنت طلبتها.

ديما السلع يسعد مساك يا ديما. أم العبد كمان يسعد هالمساء الحلو شرفتونا أكيد. تمارا برضو طالبة أغنية لحسين الجسمي بتهدينا, يعني بتهدي هاي الأغنية إلي ولأنغام ولهند. إن شاء الله يكونوا سامعينك يعني يا تمارا, أتمنى. هلأ منجهز لك إياها, بس نرجع لأغنية محمد. محمد طالب أغنية كتير يعني مش كتير قديمة, بس هي تعتبر قديمة. بس ما حكيت لنا لمين بتهديها يا محمد. إحنا عنوان برنامجنا لازم تحكي الأغنية لمين بتهديها, يعني فيش إشي فيش بيناتنا أشياء مخبية, فاحكي لنا لمين هالأغنية.

0: تهجي لحالي.
1: شوف أغنية تمارا، أنا صراحة أول مرة بسمع فيها هاي الأغنية يا تمارا. نرجع نحكي إنه تمارا كانت هاي الأغنية حابة تهديها إلي ولأنغام وهند، إن شاء الله أنغام وهند يكونوا بسمعونا ويسمعوا هالإهداء، وشكرا كثير لك يا تمارا.

0: ما ما ما نهيناش الاغنيه بس ناخذ الاتصال ونرجع نكمل الاغنيه. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اخبارك يا عمي؟
0: الله يسعدك الحمد لله.
1: اليوم بدنا نهدي الاغنيه لشوفيريه تكاسي.
0: ايوه
1: هي اغنيه تاكسي تاكسي. حابب اقول لك هالشغله تعرفيها؟
0: لا والله
1: عادي بسمعها دائما انا.
0: خلص هلا بنجهزها ان شاء الله نلاقيها.
1: بنهديها لعماد النجار وحازم صبحه ابو العهد ومحمود الخراز وكل شوفيريه الخط الجنوبي.
0: على راسي ولا يهمك.
1: تاكسي تاكسي وحابب اقول لك هالشغله مكتوب فيها يعني.
0: خلص ولا يهمك. حاضرين يا يسعد مساك ان شاء الله الاقيها صراحه ان شاء الله الاقيها. هلا نعمل ابحاثنا عليها.

أبو مصعب أنا حاسة إنه مش يعني هي في أغنية هيك بس مش للتاكسي يعني هي اسمها مختلف كليا يعني على حسب اللي أنا لقيته. فإن شاء الله تكون هاي الأغنية يا أبو مصعب عفوا يلي أنت طلبتها نتمنى.

طب خلينا نحكي مثل فل سامي شو يسعد مساك، وخالد يسعد مساك يا خالد أمير مثل فل، ميار يسعد مساك يا ميار، هلا بنحط لك أكيد الأغنية، وأبو جهاد يسعد مساك بده أغنية كل الناس، في خلينا نشوف إذا في أغنية هيك اسمها، ونشوف أبو جهاد لمين بهديها، سلام أبو طقة وعلاء وسمير، إن شاء الله نلاقي هيك أغنية يا أبو جهاد، اليوم عم بتصعبوها علينا الأغاني، بس أنا طلع لي مليان أغنية أبو جهاد، مش عارفة أي وحدة أحط لك إياها صراحة، خلينا نحط أي إشي، طلعت هي ما طلعت الشيء من رد نحط لك غيرها، فيش مشكلة.

طب نشوف فلاح يسعد مساك يا فلاح. فلاح بهدي محمود، بس ايش بهدي محمود؟ خلينا نشوف. في أغنية تعبر عنه بيحكي لنا اسمها الحب عبنا. هو صار له كم حلقة محمود يعني بيطلب يعني أغاني هيك حزينة كئيبة. ابصر ماله، الله يهدي باله يا فلاح، وإن شاء الله هيك أموره بتزبط من ناحية كل إشي. وعم نهدي هالأغنية يلا.

والله وضعك يا حباشة خربان، الله يهدي بالك على طول ويصلح الحال، يعني شو مكان هيك صاير بعد اكتئاب كذا، الله يصلح الحال ويهدي النفوس دائما وأبدا إن شاء الله. نشوف أمير، يسعد مساك يا أمير. أمير كان طالب أغنية وبهديها لزوجته، الله يخليكم لبعض طول العمر يا أمير. خلينا نسمع أمير إيش بهديه.

ميار كنعان يسعد مساكي. ميار بتهدي بتحكي لنا بهدي شريك عمري أغنية اسمها يا هوا، بس بدها هيك نقدم لها إياها شوي. يلا يا ميار.

كمان احمد صبره يسعد مساك يا احمد. نشوف خالد. خالد بده اغنيه اكذب عليك بيحكي لنا. حاكم كل الناس بتكذب على بعض بيحكي لنا خالد. والله حقك يا خالد من بعد قصه القرد تبع امبارح ما بلومك انا بصراحه. فيلا اقدم لك اياها شوي عشان تستمتع اكثر.

مساء الفل لوفاء كمان مرة، ولا أبو علي المسامي. أبو علي، هاي وفاء بتهديك أغنية، ومش أي أغنية صراحة، يعني أغنية قمة في الذوق والحب، فانيالك يا أبو علي.

طب بدنا نحكي لسامي شو قريت العمر كله يا سامي وعقباد 120 سنة. بحكي لنا اليوم عيد ميلاده وصار 25، إن شاء الله العمر كله وسنينك كلها نجاح وسعادة يا سامي، وإن شاء الله بتحقق كل إشي ببالك. وبدأ أغنية على زقنا، حاضرين يا سامي؟

عبادة المصري، يسعد مساك عبادة. عبادة بحكي لنا، دقيقة نرجع للكومنت تبعك يا عبادة، شكله راح. بس أنا يعني شفت إيش بدك أغنية هلا منحضر لك إياها، وكمان أم العبد نجهز لك أغنيتك يا أم العبد، ولو أن تأخرنا شوي عليك في حقك علينا. محمود بده أغنية هيك فرايحية، بما أنه فلاح يعني أهدى أغنية مش ولا بد أنها حزينة يعني، فنغير له المود شوي.

كمان بدنا نحكي لداليا عبد الهادي وأغاريد كمان يسعد هالمساء. وداليا تهدي أغاريد هالأغنية، وأغاريد بسمعنا من أريحة، فكل الاحترام لك يا أغاريد، ومبسوطين أكيد إنك بتتابعينا وبتسمعينا، ونيالك عداليا صراحة يعني ما بتهديك أي إشي، فاستمتع يا أغاريد.

عبد الله هيلان يسعد اوقاتك يا عبد الله، بهدي هالاغنيه اللي هلا رح نحط له اياها لمحمود الخراز واكيد حازم صبح وجميع المستمعين. اتوقع انها هاي الاغنيه. يلا ان شاء الله تكون هيك.

عنا نكنام ورق الربيع. يسعد هالمساء، غريب الاسم جديد، وبتمسي على ام سعيد، يسعد مساكي ومساها. عباده طالب اغنيه من الاغاني اللي حطلنا اياهم رائد امبارح. بس انا عباده بدي احكي لك شغله، انه هدول الاغاني يلي احنا امبارح رائد حطهم واللي هلا رح احطها، هدول اي اي، يعني عشان تكونوا بالصوره انه هدول اغاني اي اي. فشوفوا الوضع وصل فينا لوين، انه حتى الاغاني اللي كنت احطها من الصبح مع انغام تبعت كان عندنا طحون، وهدول الاغاني كلهم اي اي. فشوفوا عن جد الذكاء الاصطناعي لوين وصل معنا، انه احنا صرنا نعمل اغاني من خلاله وما بتفرق انه جد هاد اي اي او حدا بغني عن جد. فانا صراحه استغربت لانه مش مبين انه اي اي فعليا، فتطور رهيب.

طب نرجع لأم العبد، أنا مجهزت لك إياها والله من قبل الأغنية، بس ما جاتش فرصة، بس هلأ إجت الفرصة عشان نسمعها. إن شاء الله تكوني موجودة لساتك.

نور بشير يسعد مساكي. أكيد بزبط، شو ما بدك أغاني بزبط، اللي بدك إياه أطلبيه كله موجود وكله نحط لك إياه، معناش أي مشكلة. نوقفها نجوم الظهر.

بنشوف محمود الخراز يسعد مساء الجميع، يعطيكم ألف عافية، الله يعافيك، وبمسي على عبد الله هيلان وبهديك هالأغنية يا عبد الله. كتير قديمة هاي الأغنية يا محمود، أنا كتير بحبها. فإبداع، لا اليوم في إبداع بالأغاني صراحة.

ام عامر يسعد مساكي، بس انا مش فاهمه ايش الاغنيه يلي انت بدك اياها يا ام عامر، فرجاء اذا بتسمعينا بعدك احكي لنا او وضحي لي اكثر ايش بتصعبوا علينا الموضوع صايرين كثير. تمارا بدها تسمع اشي لكاظم او بصوت كاظم، خلينا نحكي، خلينا نوقف اغنيه محمود ونطلع اغنيه تمارا.

وحيدك القمر يسعد مساكي، بدها تسمع هالأغنية وبتهديها لحالها، كل الاحترام والله يا وحيدك القمر.

0: بها الطوايف سم الموت بهالشفايف صدرك رجامت قبايف وقع قلبي لما شفتك وانهد حيلي ورجف خايف يلعينك عين القناصة ذبحتي قلبي برصاصة بس عود الشبح غواصة شيخو تحكم هالطوايف.
1: مراد مساء الخير يا مراد وبمسي على جميع طاقم راديو حياة موفقين وإلى الأمام. شكرا كتير يا مراد شرفتنا. نشوف برضو كان في سام بشير قمحية كمان يسعد مساك يا بشير. سام طالب أغنية بس أنا صراحة فهمت أول شق من الأغنية يا سام بس الشق الثاني والله ما فهمته صراحة. فهلا بدنا نعمل بحث مش فاهمة أنا الأغنية فخليني أحاول أدور عليها أكثر وإن شاء الله إنه ألاقيها وبرجع بحط لك إياها.

خلص لقيتها يا سام جاهزة الأغنية. المهم سام حب يهديني أنا هاي الأغنية يعني بهديها إلي، فخلونا نسمعها مع بعض نشوف يا سام. وشكرا.

طب شوف باهرة، يسعد مساك يا باهرة. باهرة بدها تسمع إشي لفيروز. حاضرين يا باهرة، ولو إنه بسمع إنه فيروز بتنسمعش غير الصبح، بس جاهزين نسمعها.

طب نشوف معتز، عندنا تهنئة من إسلام كلبونة وعثمان الطنبور وأبو الرائد عيد ومعتز وعبود بريك للشيخ عادل الخماش بمناسبة الخطوبة، ألف ألف مبروك وعقبال إن شاء الله كل العايزين.

حكمة كمان يسعد مساك يا حكمة. هلا نحضر لك أكيد الأغنية. الزهرة البيضاء كمان مثل فل. نشوف تمارا طالبة أغنية من الزمن الجميل تحكي لنا وبتهديها لحالها. تمارا خلينا يلا جاهزة.

بشير والله مش لقيتها AI صراحة، يعني خلص الواحد لما بيكون بده الشغلة ما بتطلعش قدامه، فرح احط لك اياها انا عادية. وحكمة انا مش عارفة ايش الاغنية اللي بدك اياها، مش عارفة ايش احط لك صراحة، فاذا في اسم معين لايش انت بدك احكي لي. وبشير يعني راح احط لك انا بدون AI، يعني راح احط لك النسخة الاصلية. تمام.

ام رشيد بتصدق انه هاي الاغنية كنت انا حاططها عشان نختم فيها، بس خلص بما انك مش ام رشيد سوري الزهرة البيضاء، بس بما انك طلبتيها فراح احطها وخلص بنختم بشيء ثاني. وبتهديني او لا بتهديني اياها والله اليوم كثير مزوقين انتم هيك، والله كثير اهديتوني اغاني، فشكرا كثير كثير كثير لكم وعلى محبتكم عن جد. واخر شيء عندنا الزهره البيضاء، فشكرا لك كمان على هالاهداء يعني، وعمر دياب كمان، ف شيء رائع.

طب عندنا كمان حكم أبو زنط، يسعد مساك يا حكم. هلا بنحط لك الأغنية، نرجع بس شوي لأم رشيد. أم رشيد طلعت برضه بتهديني أنا أغنية، لا اليوم أنتوا كتير لطيفين والله، وشكرا على ذوقكم وعلى يعني هيك محبتكم. وأنا برضه هاي من الأغاني اللي كتير بحبها يا أم رشيد، فشكرا شكرا.

0: عندنا حكم مثل فوليا حكم بهدي أغنية لسلطان يوسف صديقه سلطان. يعني أنا كتبت الأغنية اللي أنت كاتب لي إياها يا حكم، بس طلع لي مليون خيار صراحة، فإيش اللي أنت بدك إياه أنا والله ما بعرف، فأي وحدة بتزبط يعني إنه للصحاب مش أي مشكلة. فيك أنا أشيل الهمي روح الهيبة بن عمي. لا لا، هاي طلعت لابن عمك، فسلطان أكيد مش ابن عمك، فنحط إشي تاني. خلينا نزبطك بأغنية منيحة يا يلا. هاي عنا هاي الأغنية.
1: اسمك ضرب اسمك بين الخلق والناس، بين الخلق والناس.

0: احنا هيك يعني بنكون وصلنا للنهايه، ان شاء الله ما نكون زعلنا حدا وما نسيناش حدا، اهم شيء لانها هاي في عاده صراحه. تماري الله يعافيكي حبيبتي، شكرا ويعطيكم انتم العافيه، يعني هيك تحملتونا ساعه. ان شاء الله كانت حلقه حلوه واستمتعتوا فيها، ونتامل انكم هيك تكونوا غيرتوا جو حلو فيها. ان شاء الله بنشوفكم بكره بحلقات جديده وبرامج جديده مواضيع جديده، بس نشوف ايش بدنا نختم لكم. والله شكلنا خلص بدناش نختم لكم باغنيه، نختم لكم بالاعلانات اوجه. فالى اللقاء.
1: يا الله بكره مسافر ولازم احول عملات، مش ملحق.
2: بسيطه، على بنكي بلحظه بتحول باي عمله بافضل الاسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
3: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الرابعة مساءً. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الموقع الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الاثنين غائم جزئي لصافي حار لشديد الحرارة وجاف ومغبر. رح يترقى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
2: حياة الأقرب، حياة الوطن،
3: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
2: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
4: بابحث لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
2: حياة

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

Aydar. والله لا علمكن

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي له، باب حاطي له يوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلاً قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت إنه هو قد المسؤولية ومش زي أي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل أنواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إنها الخامسة مساء الآن.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي حار لشديد الحرارة وجاف ومغبر، رح يترأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
2: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو.
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حبيبي. يلا

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالعزمة مش عارف أوصل لك.
4: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدمتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي حار لشديد الحرارة وجاف ومغبر، رح يترى ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ورح يترى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو.
1: حبيبي
0: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 7:00 مساءً.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واق شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
7: إنها الثامنة مساءً.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح اكون انشط وحده بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: التاسعة مساء الآن. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
5: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

روحي ما لا إلا روحك ترتكي عليها، لما غبتي عني روحي مات كل شي فيها، طير مكسور جناحه همومه ما بتشيل جبال، أسير بغرفة مظلمة.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

يلا نروق أغاني التسعينات، يلا نروق نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة FM، هواها نابلسي.

0: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ديني ما جابت توتو ما يدويش تلعب عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لا بزاف على درويش.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

لي كلمتين كلمتين اتنين ورح بحكي عالهدى ده ما يسمعنا حدا وانتي تسمعنا.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

0: تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترق ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشبه لك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة.